0: Bismillahirrahmanirrahim. Madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani Allahu bihi min sharki wa bin naqai ijadali wa darki yarudu li sawil fira wal farki wa haiba nafsi maha bil harki taharani Allahu bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallaso bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi hansilki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamiru hidabin akhi dunya wa akhirah yudimu raki rafi wajahi wa khairun nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawaman nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajudtali bil baski fajahtani bima asal shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahata ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darin qathan urki ya mal jan tujiru kull marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintikhamin yubki man lam yutihka ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hadki asalu man shada sama bisamki hina salamu nakhati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamu lil huda yusaki law kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajud bakhiyan bi milki wajjahtu wachi ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muhit kitabuhu lasi bihi uhi al wuqut musalli arhal an-nabiyyi sisumut wa alihi wa sahbihi sabil umut azkuruhu ila al-jinan fil buyut bi ahsani an-nasr wa ahsani buyut maha sukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fil bar fil bahri wa hatta qurbati ayya anid ajarni bima anil huda afut bihi kama bihi akun saqufut yazkuruhu kulli ya insa bil khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafala ladha galwal mubarisul khatut anni ya huwa surtidadin wa futut فسوقه وقدره الى الوكيل وسيلاخي ما يجور للسكوت ان انتفى مداهنا بسلخطيط ولا يسال ساخرا بين رطوط اذكر من حني نفاق الناس وارتجي كوني نفح الناس لو سكور يبل التباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى اناس تاهتهم اسيان رب الناس الا يساخ ما هلا خياسي وراء للاحداء بالاكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا ادناس فصبر رفقتي رجال بدر عليهم موردا ينير بدر يجود لله بهم بالنصر منه عزيز ليرد حصري ملكني باغ حباب بالسخر ما فاخصني بخير فخري كافته بعد سوال هجري وخاد لي منه كبير اجري ثبت فوسي بمها الدري اني ولي جار باب خاسر فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بريم ابدا خديما ماكسا في البريم ابخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى سل الورى والامر لو خطابي واتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري اديتني فمن يقبل سكري والتقني كل اصلا ومكريم رديت عن رب الكريم البريم مصليا حرس فيه البريم دغي اساله باهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في ثلاثا ما يحجل الحصرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورى للأجل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيافها أساسا به وليوجه الأساسا إلا يخير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وقدر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرد من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحود حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد صلصه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاصا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقين الإحداثة منه أدن ينوير الأجداثة يقين الحساب والإيراثة سكر حكيم نفسه ميراثة مد حياتي به لباسة في وطني بسرى لهاد باسة كلي به والتهدين المحاسة به ووجه لي به إقعازة سبد مكوسي وكفن البساسة ورده لي وأوله انفساسة فصل بالربهاء والصلاسة بمصدر الرباح والصلاسة يسوخ لي من رضي جهاسة من بعد ما بارسني النهاسة إجابة تتصف ولي ترود كل جان العاسة لي يرد من وسا حساسة رضا به يلاسم ارتساسة أكرمني وكان لي وخاسة وراد للعدل والبخاسة راد الهدى وأصب الأدغاسة فقلت ساكرا وقد أغاسة ضيفك راد عنك في صلاسة فرد له السفن والدلاسة وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فصرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فطوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا لي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أنو رديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفاحدا يكردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليؤيه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أصلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالك لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لك فاب لي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك والتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالهاقس تديني أحمد ربي بخير سنني بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وخطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقني ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحصني فانخاذ لي خير منابر سن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستخدين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمالي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسرت تمكن رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما ان يقل كن يكن ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا اذكره شكرا يسيل سكا ولي الان كل صحب دكا مصليا على النبي الاسكا من حسق الاهداء اني اسكا محمد وعلى ال اهل السلكا وصابي المرد الاهادي هلكا اسيافهم مهن سلاما عركا اسد وقبال بهد الهدى ابركا من وجهه الى الاهادي سلكا ان ابوا اجابه وسلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما اداموا حسنا وفركا يرد للهدى مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكئا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد صلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن هركا نبس للذي يقيما يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى لدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف أنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيفك راد أنك يا من سكا نفسا له والقبل أنهن فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداه قطعا منك لا من سواك ورديت عنك ليقط في دنياي ما حجلت ليصمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أذى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيره غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وخيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب ساهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة ما صلاح الهالي وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك ختحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاقي كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل كتابي وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرق دوت مرشدا أخنيتني بك مهل كتابي والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت للقبول ورداء قلت لأجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي السواب في كل نفس asamtani min ar-rukun lin najas li yaj'alta kull yawmin shahida bil khayri qalatal lil fawahida qad yutali bima huwa kulli awadin wa danas bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al jidan dhikra qatan tilawatan mahan wa shukra akhuttu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtarta sahidan radiya asamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutalil maram kafaytani iblis wal makaida wa muskilan kafaytani al mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al wara ilayka wa fi jamihi idaba man barikim ya man khada hawaiji ya malikim rutal al bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwaya lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqarru bikun ya akramu jahaltali kasfa sayha badala min adamahir mahan mahal ulam taqud li ya rabbi ma akhtarum ya man lahu darani wal aqdarum fi bawtini wa fi makani wal jinan bila hisabin li yasqata saman wa habtali fika wa fi khairil wara wa fil kitabi wal hadisi al busram ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa majidi kama hasamtani bihi min maynin wa kulli fitnatin wa kulli shaynin ya man wa habtali fi dakhil awada qalban wa khalban sahidan musidam antaytani bil ajli kull ma mada min qadri dunya wa min su'il khadam adakhaltani rabbi bila ikhrajin fi bali akhtarta bila istidrajin laka halay fihi sukrun warida ya wasian wasa'ta li bi murtadam ya allah ya hayyul ladzi laysa yamut ma li han yastana alayka min sukut fa kayfa asqutu an sanaim alayka ya sar ardi was samaim am kayfa asqutu an ridaim anka wali kunta bila ahdaim am kayfa amsiku an sukri waqat anhamta bil khayr al kaseer ya ahad am kayfa amsiku an al asdarin waqad hasamtani min al asrarin ya rabbana bi fadlika al hasim salli ala nabiyyika al karim sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbi ahli al fawz bil ifdal wa salliman ya man nafa al ahdaa ila siwaya wal asa wad daam ya man khada haji ya man raddani dunya wa ukhra sa'idan wa minnani lajhal al hawd dawa man ahmada wa salli an hal al habibi ahmada sayyidina muhammadin wa sallim wa alihi wa sahbihi wal tahkum kauni ya habdaka qadim wa kama tuhib wa fin al asa wal alama wa tal baqiyata muqosiya bihi fi akbad rida ka misli sahbihi wa kharadi qulli bi khairi mihani bi jaihi fi mawdihi wa watani wa fi hudni wa fin al ahdaa fi abadi wa sukhli al alaa wa asimni ya darini min kulli darar wa li yab ma zituhu min al basar ya rabbana salli ala muhammadi wa alihi wa sahbihi wa tahmadi bi jaihi masayib wa tusallimi alayhi bil ali wa kulli muslimin wa li yab bi hurmati rasulim الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوص بالكتاب والحديث وبالنجاتي من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إداء وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تعتلا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وسنبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير كبل قاتل الأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم ليا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير لوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه السلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرخك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمها وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك في بار تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صلي عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنايم عليه بالسهر مع استقنايم إلي قط الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيا الباقية صلي الصلاة لا تكون فانية مع السلام الدائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي غد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللوم قبل إدامة قيام الليل كما تحب والتحسم نيلي سدني ردا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أولي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ما سيت في الجميع بلا ميول بسر وقسم بهم وسره مني فلا يهود لي سوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلارسيم يا متكبرا سديد البرسيم صلي صلاة بالسلام تقهرم لي هداية وجنابي تنصرم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسهدهم لسهد بهزمة من الركونيم لسالمين والتدين سكونيم إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترمت بالسنوب فاغفر سنوبي وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكونين كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا أخرى والتدم للهنسام ولي يكون في كل شيء أبدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي أيضا ربي أفضل الصلاة مع سلامك على ماهي الخلام وآله وصحبه وصليا بأنني عنك رديت ربيا وأن أبي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي أني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم ولقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهزبه بالمن وسق يورك إلي يا أبدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخيرة والإفسادا وهبتني الثواب والرصادا أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميعها أركاتي أجرام وسكناتي وجهلا لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستن يرحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت للتوحيد والتنبه وهبت للحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بزي القصيدة تركت جلبا بك ودفا خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلبي ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أن الذي يختار لي ما نفسا فسرمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفا بآله وصحبه ولجهلي جملتهم لرب خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحى أحمد ولقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حافظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفنين بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سل يوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضة النافلة والسنة سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراخ ما يفري إلى تدنيس ولي يسخ جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليام يا رب صلي بالسلام أبدا على محمد وان به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتخنيني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصلح كلي صلي عليه بسلام بجميع أرنده مع الصحاب ياسمين واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبهم صلي عليه أبدا وسلما بلال وسبب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صلي عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في عبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات وليحب جميع المسلمين وليسقرن جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدعوة استجب جل لي بتسخي في سرخ وفي الخرب يا قهار بالهادي الوفي بالهب والتكريم والإهانة والتقني الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلا معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاه الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كآله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وأبلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا منه وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوصص أمان هتقام لجوت بالإطلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وهزاب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيام وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فرس كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترى وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجله إندي عادرا وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحبه ومن والاهم يا رب إنك على عصاك قدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكلار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طائبي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فلي يكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صفى بهت ابتداعا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بنته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا قليبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بيع قبلا نصر النصير القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جادلي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بالجاه المصطفى مصليا عليه جدني باستفان ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الوى وعند بافل لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت الشكر لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخلوا البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جان الخلد من شهر الصيام وأن يزور ظل الصيام والقيام.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذ الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حساب ولا الحساب ما مضى يا ذا الحساب. يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت. نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا. سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد. بارزني في البحر زرت داري فلنتقم

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفع رسول الله كل من طلب ما سألني ولم ينل منه الطلب نفع رسول الله كل ما طلب ما سألني ولم ينل مني الطلب يغفر

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلجن لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق خذ الذي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيرهم في أبد بالطرد أذن خيرك رد الذين كفروا بغيظهم أبي لغيرهم قلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع على إخلاق

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان ينقاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم.

كاف ينقضي الأجر بلا حسابك إن له عمري لا احتسابي واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد.

انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغير كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغضي هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع مدحو قصادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدحو صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى

ينفع ولسواي الساق ما لا ينفع. دعاني الإرشاد للكتاب إلا يهديك تاليا كتاب. سات ربي خالق الكونين ولكن

فاقدم الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا هذا النبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجلس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقد جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

لغت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هين السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم نفسه مجاهدا للمنتقم أردتم من دياره بلا حق وجاهدوا وقاساه البلاء أردتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء ليجمع عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم مرة

الرحيم. يضرب سخير علم خطي في الصدور كنسى خير منزل جاد بدور دعا قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله غافل العطير إلي قول قال ربي في البحور زارة فيها

كون حياتي له أعلى شكور، وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي بشارات الكبير. طيب نفسي الذي لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا

يقولون وما بينهما سبحانه ما أعظما من بجاه المصطفى المقرب أرغب خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

ضعاف وطبه وكفهم كل مخاف اشقلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا

ليتظهر إليه أبدا في أدافع الرزايا والردان، وليعطي المنى بلا طلب بعد الافتقار والطلب، ويؤتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليه الفضل والسلطان، صدق ربنا الكريم وعدك، ونصر الله العزيز.

من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى، من رافضا فنال الوطرى. وقال بخير الصلوات والسلام له وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس، وقاني حفيظ قاهر جل مانع، جميع الأذى والخير لليوم طائع.

من الله عصمة وعافية الدارين والله نافع. قيم به أرجو من الله عصمة وعافية.

قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن لسوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي فمضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفيدي هداني الله بالمحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفيدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكي باق

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء. أكل على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال. لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت. أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذات

ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هو يتبع لما لي يرضى بقٍ هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت

ستار أجو شكوري وصبري اللدام تغربي قبل أطاب الخلدام أبحني وقت جهادي كسل قواني البصير عيبي غسل إلى إلهي قلت توحيد الكرام هذا لآمك ورجعتك من المرام ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إله لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالك لي أصلحا كليتي بلا شق فاصطلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال قدرا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغنيا نافع بالمصر في الحال والمآل عن مضر يصدق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله يسوق من أما أزايا الله للضر لا إله إلا الله وصل جزاه الشكر وأجور خبي وعط لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوليد قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت آية أو أكثر قاضي الباقي ثوابا

إني قدت مالك مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام لا تضغي لسواي أبدا فأنت خير مالك قد عبدا أكنتني إكرام من ما شاء فعل فأنت خير من أراد وفعل يستطيع أبقى نوال قد عصر فأنت خير من يقيت ويسر وقتين ضغل العادي أجمعين فأنت خير من يغيث ويعين ملك تمليك مالك كريم فأنت خير

إلا قلت أرفع التوحيد رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل قل

المتقين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل فضله السعادة في السر والجهر وخرق العادة. لوجه الكريم قد للأعظم فعت وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك ولسواي سقط الضر دهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي. هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادتي ضمين. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا. إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تكلم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر. إلى الحروف لوجهك الكريم أقوي إقبالك بشرا لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قادر يمنى بما أخذت. وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي. قال الكتف الصحيح في الحروف العربية مع امتلا الظروف. لقاني العليم والعلام لمن به قد بان للإعلام.

مفر الترك وربي السميع إلى سؤالاتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتى دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب للأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي

عند الإله أفحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قل يكمل الإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول يا محا ما سأنيك وجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي العلا

هديتي مخجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

دعوته بك الصراط المستقيم طعن فارق به كل السقيم وتوجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سرمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما علي

فالعين ساكنا لا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدء ولا ثمن عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز

قد إلى بدي السحابه الكمات رسول أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرين لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون لا يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ولذين بارسوه قد ظهر

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم منتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يطلق الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد برا لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآم الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسواي الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع والحسوم كل من نحام زيد غيري قائدا لي منحام يصطحب الحيزوم رمضان.

أن في لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد.

ربحنا كفر ولا فسوق ولا إليه ما يسوق. علمت العليم علما قد دفع، علمني العليم علما قد دفع، لغير قلبي الضلال فاندفع.

محمد فضل يفوق التسرية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديم ظاهرا وباطنا كسيد جحاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا بخيبا.

يقود ذو البقاء والمخالف مخليدي ولن أخالف فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه ذو الوحدة كن قاضي إليه وحدة وليت ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن ذي حبا بالنفع سوق نفاد غير متكلم عدا فغير الدين لي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذكر جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكر برادي بكنين لم يأتي بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال وانقاذ فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزل وكل من رام أيايا عزل شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برأ عن الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالك كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا ربي سخرضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن سب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سحل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايدا سروري بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حست مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا فك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي مخثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراق ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب بني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذات فهمي فتاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب ما اختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محى الكريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففحت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباغي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم يعلي من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعال الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانية في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم تبا لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي لكون حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نادي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير النصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربيك شفاء مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف الصهاب وليهب تسخير جملة الصهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلد الرغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي والديور بحثوا وقيتنيهم فلترهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما اشتاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مذكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدر أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارزتم القهار بالمحاربة وسهب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادل له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وكن نبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصبني اليوم وسخ لي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامحو عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعاف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين النعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم ولالي وصاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقتل الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراد والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراقبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العنا والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعدة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المصطفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي وليا أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناوي النفع اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وسل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي وسخلي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشئ الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة إلي هذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القضاء. امحو عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا موني. لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خلفت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبذت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناهي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الآمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أروم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى شيء تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزرار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فاغنني يا خير مغن يا قدير دلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موخن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد غني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل عن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي

0: المصطفى الإمامي خدمتها بحمد الجلالي نحن مصليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغي نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محى الترددي وجاهدي جرد بلا تخددي يشكر كل رافعي مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد ليريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى فؤاد

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلم يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب وأكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادت سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال الكتاب أفضل الكلام، إما قمت له خير السلام ورام لي منه فراقي القلان، تفارق الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفائي

أطاب بالباطن حسن الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم به استعذت وكفاني اللعين بغير سيط علي ويعين بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وصلعي أخفى بلا مقالة كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي خير حياتي بقى

لكل الباقي بلا إشمات، وسط مغبوط بلا شمات، يغني الباقي عن المعادي، مصير عداي مثل عادي، نار تلامي ومدادي والجسد، فشكري باق صانني عمن حسن، أبقى لي المحيط ليس يموت، مستغني عن السلاح بالمميت، هرب إبليس لغيري لم يرى، في جهتي وفي جهاتي لن يرى. الله ربي وخليل الله، حبي ولا إله إلا الله، لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا، لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد، أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا، هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفؤا أحد، أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور، علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب، لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث، ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب، هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد، يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد الهدى مؤبدا، ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر، يقود لي حق اليقين منك تماثلني وقد رضيت عنك، جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل الأرض

يان ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغير ضري وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نعون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحد أبقيت

لقنتني ملكني أتو كتابي أعتني لقد إكراما ولطفا رفعان وزيت ولي قدت النفعان ماتي إضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادان حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يا شخص دفع قادر.

مقدمات الحور أيستمني الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم أقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله إله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام يا الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط السلام.

عبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك يا ابن لي لنا دار السلام وعلي شكر يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام ليكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغيت كل راجي كن به ربك بالاستدراج لا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل الشهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء كل الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أذب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا أمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان السمني وانقضي بتنقضاء والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حذاتي عناء أو قدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكارها لذاتي النحت من آئه عداي عني زحزحا أكرمني الله بكومي وعان كتبه وقلب مني وعان لم يحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكن نفسي وهوى بالله أيسبني القدة ذو الملاهين أو من دناي ما يعوقك أنا بلا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا فهو لي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ذا الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعبادة ومن أراد ضرري أباد ولا العين لسواي الصرمدا فتضي من لي قاد يمنى أحمدان إلا شكري بعد حمدي خلدا على بسني الصف البلدا قلت بشارة تدوم أبدا للشافع كوني خديمه بدا دا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا. كتب أحمد لساني سددا ونور القلب والزحزح حددا. لآخر ذكر أيدا بإلهي النبي الجيدا. نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى. كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا. محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر لد وصلت. صمدنا ليس له كفءا احد محمد المختار ليس من جحل. حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد. احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل. بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب. أرسلك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك.

نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزاد كغير عدا وربحا منحا تفيق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزاك وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم فالمذي بالفتن.

فيأتي قبول الأعداء وقضي منهم بمحو الداء جئت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد دل لي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد نفع عبايا جالبا هدايا لي امن فنما هدايا اشكر بفيضه والفيض

الكتاب إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتاب وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم دفع عن بدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار فيترق بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر أسمعه مع زوات طردت وغير ذري العدا فانطردت رسول أحمد صلى

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باق إليه رجزا كني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواق أبغي قد قادر ارتوان نفعني إما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قادر الأغراض والرضاان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع من أنت ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك كني قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعد

إكرام ذي الجلال والإكرام إذ يقاد جملة المرامي محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خل كتاب ديك

الطيب والسنح لجهات الكرون نوال غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن الباقي بالاستدراج وغير مكان.

للباقي بغير السلب في عمري وجادلي بالغلب. بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات، نفعني ولي كان بالرباح وقادر

حتوم قدم عليم يوتني في نجعها يو العلوم قال صج العليم كتبا بقي عليك وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسره وجه الأسواء إلى سوانا زيده ارتواء أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس ثم صليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحد إلى هذا القاموس للمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس لا يتعدي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس كي أولو الأسد في العموس وقع بها البر للرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليها شكر الملك القدوس على نصور منزل قدوس دعا قرامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغاك الدردبيس قنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وميد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أدارني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدوا حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيام ازدرت أنوسي هوست بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكتب أذهب بالدموس أن سلاميك من الخميس هل بغير جهتي ما ساء فيأذن لي ومن أساء لذلك وجلبي من الثياب بالعالم المعلم الغياب خالي الخيرات وانصرفت هذا فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بانفعال واجهني جماله والفضل ثم نحاني عيداه عدل إلى سوى نحي ما لك كل من تلضي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام كي أرى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كي سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغري تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني فيكم.

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أبلغ يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم قيس ناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسلام.

المعيد وهو العالم والحي واسمي منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا ومتكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواه ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان لمنح للوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح خذي النكار وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تهضى الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والزبح أبقيت للخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك قل لا تريه من أم ضرا أو مجع يعني به لبقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتح وبقولك بإنفاح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ربيك من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف ذا استجاب بالمخفي حبيب المختار من قصي اسدنا المنى من استراب ولا غوين بالنبي ابن كلان ريب بخير واكفني مضرا ريب جاه المتبني مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن كعبي يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا ربي استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهر يا خير الناصر وخير مالك انصر املك بابن مالك خبيئتي وعزتي ونظري كونك لي فليكن بالنظر وللعداء وليهب جنانا للمصطفى المختار من كنانا لما به انير خيما وغيرها لمن اضاء خزيما لجنا بي من جوار مشركا ومشرك بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسي كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بجاه ابن مضر تفضل عليك ربي ان ازار فيك في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد ان يسير وعد بافضل معد واعطي فضل الى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركه الصديق والفاروق جامعه المجموع والمفروق اكمل رب العرش اذا النورين واجد السبطين في الدارين بصحابه النبي الاتقياء عليهم رضوان مجد الاشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم أهل بدن الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا سوف بمن عدانا قمعان هديت الله الودود صمدي أبقت حياتي بالنبي محمد وصلي المولد ليلة يبيك كرامتي وصانني عن ريبك لأني ملد عام لسسي قل من تآكل في أكسسي إلى سواء مال كل متعب قيت المحد جميع التعبين كم إله وجه مجد

نبي البركان كمسكين كالنفا والمسكان كلاسوا ذاتي مانا الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى إلى جهاتي بارزان هبني غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفس ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قشرة بالذل والفضيحة نفع مولد ليلتي بي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي قوة ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول من لك للمغني وللوهيب.

ما لم يهبي لأحد بشتا بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بسط كليتي بلا عتاب كتبت العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل هاني الله بعمر باقيك وطباقيا خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي ووليك واللطيف تواعدني لغيري يتطور ولغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى أسواق مقتلي والداري والعداد وما حد أكداري لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكر ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقاد لي بجود لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فات عليه من غير انتهاء يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلك نور الكون إن قلامي ومدادي عندك لمن يسعي الصحب صد الجندك لمن عشتك كن أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع

يقود لي من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفلي بحوله كالبر رمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعلني فلن عليه أشكر ثم بلساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغي قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيط إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام ويتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل كتبك اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغذي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحبين قل إليك بالكتاب يا جميل هل نهى عني اغترابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

لقي القرآن باق أنزل وقديم القراء والنزل عتفت المنزل بالقرآن وكان بعمود الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفاه بمن والاه رم أقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي

الأمان ويهدى ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أخره في الليل وفي النهار لوجمن قد زعزح لوجمن زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجمن زعزح ذا انتهار ملك الكتاب

وبالتأدب وبالكمال هبة من كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت أبيسها مرضاته فانغسلت لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد المنى بالسرد رفع لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العليم والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبيغاد عن حياتي لا عتاب ملكة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم الله رب العالمين قادا لكتابه فالانتقادا لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه رحماني عن عتاب أخذ من بعد أخذي الشاكرة لا وقد طيب.

0: والبي ربي الطيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو ختابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري. أبلي دواء من ربي أن لا أشرك بك الليال الوقفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهني الذي لك التهد. لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد، كفين لقوم سلسوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد. مد حياتي يا خدي منزل حسن جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد. نبيك المولد الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلاميك بلا انتهاء ربي إلى المختار البهاء. له بآله وصحبه اكتبي خير السلاميك والسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني الهدى بأهل بدري فليكن بهم وأهل خدري. يا الله صلي بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور اغرب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، أسمد المخني لمن له التحد، أزب عن جنابي من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولدي، تبت له ولي روض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا، ومن تسنده ومن تلسلسوا، أن انتفوا محا بأهل بدري، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا. وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي، أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلومي، داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور. ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن الصفائي، إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي، أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما الصفا، أسقى صلاة بالسلام يصلهم كل بها بكون فقط فاح لهم، للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام، ربي بجاهه هداية ساخري لي جميعا ولي الخير خيري، سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا، وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار، لك توجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا، بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما، يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال، ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك، كوين له بجائه فخلمنا وانصر جنابه بكل الأمنا، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته، كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى، دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم، أنكر دي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا، يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا، أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك، بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله، أنو نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء، ضيفك رادنا عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور، كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج، من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس، باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران، أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا، دلوا بسد عن سبيل الله وبمكابدة أهل الله، أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء، قد طلبوا ملك البلاد وتخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا، داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم، يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم، أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار، لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر، من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما، الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله، لم يكن مولودا وليس والدا، وملكه جل يدوم خالدا، له ختابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد، أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من منين، اكتبني اللهم في المجاهدين أخيخة الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قضا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير صمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضلنا علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عداء في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام خزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله في الغفران توبوا تائهين من التسلل لجميع قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا باسم المسيح أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم أين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مدى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى بما به أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكلس الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل محل براسي لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى خبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمة من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار لدى قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إي رئيس بل اللهين التفتهم اتبهوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضلين السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دين بالنقاب فأحملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين الخلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أحدائي محل فتوني خط لي الصراعات المتوني تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتم بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صلي صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صلي على وسيلة السعادة بآله وزنبه والشفرياء اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسود لسواي اللوم ألا يمن ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس زعبي عليك يا ربي فأهل كهبي إجل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار ياس القدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي هذا الصفاء الخلدي يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفوا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلي على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجاهه العظيم سنسام وحط ربي الذي له الامور بهذه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفان مخرجا قد خالفا ووجب القيام للمناني الموصل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ثلاثة بلا إدلال في الصفات والأفعال والأوصاف من يعتقد سيصفه بصاف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصويف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه سنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير على أحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصل ووجب الإيغان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل مع التكرم من ساك في كون الإله أولى بالحمد والسكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواي صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجا أكرمه بكل خير يرتجا سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلمني خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا نلي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكشوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن خديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيه بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدام لوجهه استرام.

amma nani mi daral mustawbisim isbahdahu ida jami'an sujunum an khadna fi wal khairi rakanum qad murukunhum linahwi bana min qabl sawmin taksasin tibyana khasrifu min qablihi li khairi bil insirafin li wa tamasiri ala ilahi bi qadri asama sadil afis al khabil al muhassama bayni wa baynahum bila taslidi alla yasar madan wala shuruti yasadu sahibai li indalahat bi niyati khital kulli man jahad alhamdulillahi sil asmani askuruhu jalla ala al imani abuduhu bi dinihi al islami aqan wa bil ihsan istislami ya rabbi inni bika sus'anam فاجل النصرة والإهانم يا رب ينصرني بأهل بدر ألا نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلا الذين حصروا أيا جماعة الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجا ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفع الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعنا أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال وخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من عن يومين أن مؤمنين يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمون بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه سافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نعلا مناصروني الوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل الفتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل الفتاح المرتجم ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يرى اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخي لوما ليرطى هداي الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر وللزنا والكل ادنى خمر جاهتهم لوجهك الكريم بخدم يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا افن لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محاط ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب الصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاط فصلمي بيغفر به وما حلي اني كفري
تبتح علي يا غفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك أروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي يبارك في الذي أخصم وجدت بيتي محل مختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت قبليا أنك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا ورداء سرمدا.

0: ridam wa kun wali wa takun li samadam mudahayati bi akbar ridam wa arqadil hayz murabbin ridam wajhli allahum min sal yawmin jumlatan ma ahbabtu duna lawmin ila dukhuli jannatin ma hanabi safihi kulli aqrabin wa ajnabi antal hakimul wasiul karim lisakarumtu min kama arum nabahtani fi kawnika al wahaba abdilal ahdai wal abdilal ahdai an uhaba najidu allahumma sara jaim فتقد في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدري أبلي ما أصاب الأحزاب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب خلدي أنك رضيت رب سدني هلمام وحملا يا من محوت السلمام أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت السلمام والمناكر أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما هو تسلم والمناكر لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي سات يمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتني تفضلنا علي يا مولاي بلم وقصي وحبلي الآية تفضلنا علي ربي بالمنى أتى أرافق الخيار الأمنا قني في دارين كل ما يدر وفيه ما أبلي كل ما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كارني وهاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجاد لي منه تعالى بمدد أجوب به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجاد لي فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أهزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سكري أبدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترقية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترقية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك قنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي يهب بجاه افضل البصر وسيلت لك تلاسم البصر وسل بتسليمي يا سلام عليه بالال وطوي الهمر عبدا خديما ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي مهما

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسك عاجلا بها شكائي حبي حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفر كبائري مع صغائرك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوب نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة

يغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، يغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث.

لكي تجوز لي بالعطاء فتبهده بها إذ لم ترد في سوى سوق كريم ما لم أجد أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم وجهت من جبن وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك هب لي به أن يا ربي ألا أشرك بك لياد واحمني بحفظك لما حظيت من أسام حسنا هب لي وصول للمقر الأسنى هب لي بالأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمد قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما قد عساك فلا مؤدمة الورى ليستخرا يا بر يا رقيب يا حسيب يا عبد

جميل أنت مناخذ في حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هيا لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخفتك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنفادي إلى الطاعات وسخر

ليس لي شيء سوى سترك بالتفضل كن لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أطيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

رزقنا ربي بيسلك ويسلكنا ربي أنفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا أبدا أشرك بك هب لي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني، لك التجأت

يا قل إلى الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستحم جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيو أنقص سرني وما علن أسجعل بيني وبينك أبد وأشتري سوى المقدم.

من آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات فيوفيهم ساق لي هدايا قنعيته هو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه صرمة.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قلابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعوا حياة لابن لدي يجتمعوا كما هم الكفي معا والسخرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين له وقبوا بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من يجر للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين ويأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد ومنعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نذاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهين فعم أهشش بلا تناهٍ لوجهي تركت مكروها وما أشكل السالك صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم فاشترى ما أقض بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إني معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغني عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام إلا قد وجهت وجهي في اغترام إن العداق ذات بت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهتهم بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي نوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بكتابك بلا عداوة ولا عتاب، وجهت كلي له به بلا طرف وعمري تقبلا. ختري الخيرات وانصرفت، لا من فجل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا يطاع باق له الإفهام. هذا غير الذي لم يرضيك بقي حبا بخدمة المفضل، لوجه باق قاد لي كتاب أتلوه بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي.

ضجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراق

السلام بآله وصحبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، ربي ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري والتصف فكري، أنت الذي سيرتني في البرك وحيث اجعلني باب البر، لسقي الذين باستدراجك تصبوا بمن

مع المشفع صل علي أبي خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وصمد النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا تاخر معبود

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام نغمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في فيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبريا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع.

ثابت كل لخالق البشر كما يتلى مبيعي ببشر يسري أمي كسا وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحده كلي من الشيطان فروا وحده فر وحده إلا يكون لي هذا

إلى السهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. إله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قل به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذوي الإسلام والقبول كنكس إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنة رأيت بالجزاء والأجور وبصاب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثمن لينقال الجزاء ووجه هدى ونور وأيضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت وأجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم هدى نبش وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جادني من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

بالنصباق إذا حسنا قد كفاني نصبا أحمد ربي الذي قد خفضا من ساه تقديمنا فانخفضا إلا حمدي دواما وجزم هو لكل من قلاني فانجزم إلى شكري وإليه الضما بنصبا كل إذا فانضما إلا كل وإليه الضما بالمصطفى كل إذا فانضما هذا ما بنى إذا وفتحا كما يقوله أنا فانفتحا بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل صلاة والسلام بينتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان والسرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجارى تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا وامتداحي مدة مرتضيا أن هو عني دون سقط أضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالصورين في قد كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه الساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكره على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكره على كتاب خفضا

لا شكرا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عضي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي وأموري يسرا آتي الرحمن والرحيم لا زمني في أبد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا أنكى من الكلام النبينا أحمد لن يجارا أمدعه قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري.

يقول الكرم من هداني فذكره وراد من عاداني نعم يصول ذكره الحكيم إنشأه وقادري تحكيما وجهت كلي بالنبي العربي لمن حباني باللسان العربي لا تخطي إلى تعريفي على عربية بلا تحريف سام ليس إزال الصمدا أشجع الحروب أحمدا وجهت أمدحي إلى بحر الندى ليس العدا وراض لي من فندا الصاعقة مدحا قبل ويسنحني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخالف العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني أذى أو من عدان إلى سعادة شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

فقد المحي نباتا يافعا يكون ذي كن فيكون الخيرا ويسوى نحوي ساق الضيرا ما توجه الأذى لله بقدر لا إله إلا الله. واجهني الأعظم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعده لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعدا ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك فهي الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برأني القدوس من كل مرض ولي يقود أن ربي الغرض إليه القضيضاء والأجر ولم في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتحي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون فلوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن هو الرحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قاد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبا

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدال طلعت واشترى بلا جدال هم بعاتي لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل الحمد لله معان صلاتي على بشير جمعان تقول كليتي الله الكريم لو شكري بعد حمد لا يريم محمد نبيه الرسول من به منا أتت وصول مضي الباقي بجاه الراقيك ما رمت بالقلب بالأوراق نفعني النافع فانتفعت وقالني الرافع فارتفعت ودني الودود ودا فاقا ولا يريني من أبى يفاقا أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مصرة لا تحصى هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الحمد لله الذي هو الأحد قسمه الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي نفع عداي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفأ أحد أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بذ ودوام أجر تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضواء يتم بدري أكثر من لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يسفد لما سمكت بالصلاة والسلام ولم يكتب

الهادي وليجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أنك رضيت ربي في الإذنين فمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك الشكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت السوق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسى كنت للأجل والبغاسى أكملتني بكونك

رضيت عنك وعن المشفع، شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم. رضيت عنك وعن المشفع، صل علي أبيك بينفع. سكتك اللهم في الخميس، اطل الأمير في الخميس. هديته البحر وحدي وحدك، ويأنجت هناك وعدك. ربيتني رقيتني وجدتني، وصلتني سري وسؤلي قلت ليك. أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة، وهمدا فيك تزيد توسعة. هديتني من ابتداء جيسسي، وعلى القدر حساب عام زيسسي. أشكر كل لي جمع، فذق في ذهي ويوم الجمعة. كتبت شاكر

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي هو القول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غيري الضلال وما يودي لاعتلال منذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر صفا بقي كونيا خدي مبق عونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا

أعظم من شكره ولي قاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكور.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبقى رب

لايات الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمنحني مبارزون وفيض ربي بارزون إبليس لا يبارزوا جند العزيز الأحد لمنحني من اعترض ومن لقلبه مرض وليقود

هذا الولي قوتا بما قاد وخير الرغد هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غد مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي

تريم بكتب ليست تريم أنهارها ولي يروم أحمد خير الصفدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسدين وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لم انحني عند ذوي المدافع إلا جزاء الله ذي المنافع مدي المميت ما أغناني عن السلاح وعدا جناني عن قصائدي قلوب الجند

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عباد من جل عن التعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفعت بربنا الجناسة يقمود الثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين أدعي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يا عمري ما ذا القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي 19 علمتني بقل هو الله أحد فعلي مغني خير هاد ملتعد لينتهي قلوب يا قهار يا مهي لم ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمتي تمينا من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحوي مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجتنتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين هم حنيف عليها كفان نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله هم حنيف ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا ابن حني إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فانجلب هديتي من مالكي قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي عدم والحلاوة يقود معي السر القلبان
الإنسان وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذ تنقل أجور الصالحين هو الصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر هو السامنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو الصوم بعد فتح فيه الغيب كيما فعل

ذا الشفاء إلا قد غبت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إلا بي وجهت شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما بي الخيور أبدا يا ربي مضيت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد تنم الأذن ولا ألاقي منصر حواتي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سامن لوجهي محضر علي لي يوجه الضرر نبي نحمد حاز السبقة قلت مهبة جميلا يبقى يقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمدا إلى صائم يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمدا إلى سواي يلاقي الكمدا سلم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيم بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبا ادخلني خير البرايا جيبا مصوى خير الصلاة والسلام بلا يائس كما محى الملام محى رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمير كلما توجه لمن أذى الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة في الآل وصحبي كما كب القرآن يسر السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمان ذاك الأمير بالمسلم.

0: حمد ربي عليه حمدا هي نفاء الأمير الهمدان استفيها كمن بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير أجل النقم نف العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا قل عساء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد برين قل عزال زائدا لعبرين نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم فيعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون اضطرا ولا يفارق دواما ضرا يمقت السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كنا شقي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الحب كبد انقاذني من إله الفضل والكرم بالصافي إني الدهر محترم لو سيف العلي قد قاد لي بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفي دكش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرق ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي رغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم أنقاني الله من عب وكرمني وشنح جنابي موت أو لمم في كل باق يصفي للبقاء بمن وشنح جنابي خوف أو غمم أشيه من قال لي من قالت الكرما لو مرام على مد العدى الندم أضيع لعلي سوان الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل معه قرم إني أحب الذي كرم يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخد

عنهم المكرم الغفور إذ دوّهوا بإذنه دوي النفور حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن على النبي المصطفى محمد والآله والصحب وخدمة أحمد بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذى فأسلم على الرسول المنتخى محمد وآله وصحبه يا صمد وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبخيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا محدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رد لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري ولتصففي أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وسرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وبلساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني

0: في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم ما وراضهم بقهره وقما نحت لخير مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء والطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم محيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم قد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وخلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل السلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجل الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أرم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وسخ بجائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر رب ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتهى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمد في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثناء بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى لي يجودان بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى بفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني النصارى ثبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهائي حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه احمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الامين حجبني الحفيظ عن اعدائي وراضهم لي وازال دائي حسني عن الاعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المستوى وارتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي باهل بدري رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمدا خاب رجاء من طغوا واخرجوا وحربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يحرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراج دعوت ربي بجاه البر والنيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما جاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجيب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤادي كشف النقابة ذكاء عقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمدح المنتقى عبدا خديما وأنا لن ارتقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواحد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القسران والتحرين والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينتي الدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمة وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبرزدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر تحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقائي طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وزنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقين شر ظفرت بالذي عن الأخراني غاب من البشر والغفر كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسقي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بالنعم تجوئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
1: من اشترى قبل مبيعي في صفر ناجاني المقدم الباقي الولي بسبني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا بي ما يخلد العجب أن بيباهي الأمنا قبل رجب

وصلي قبل انتحاء الشوال يضعوا هادي النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي مني للحج مع المنى إلى انتحاء ذي الحج أنا قد بعي ما دل على يرضى يبعين ومشترين على نبل ست سبعة بنبزها معان الحين نيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوالات انتحى الدلجيك.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرب مانع من فاسد هدي بتوحيدي.

ما بفاسد الورى لغيري مع المكاره ويصفو خيري. نفعنا الرحمن فانتفعت، وقادنا الرحيم فارتفعت.

محبكم حسده من كفروا لكبيرا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء.

أجبتم الدعي مسيعين إلى المجاهدة خاشعين، أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد.

قال: وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول انصرفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضل

يا أهل بدر أنتم أحبابي فوجه رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا ترى رضوان الكريم النافع على جميعكم بالجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني.

لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصري ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم يكجل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبون لذا كبار

سلسوك يا أحد والكل بهم لهوى النفس التحل فزنا بكوننا عبيدك بلا شك ولا ميل فسعيا أقبلا يا واحد قد جل أن يكون لو شريك هب لي السكونا كف بحفظك ذوي الطغيان عني ونجني من العصيان تمن علي بفراق المجرمين وضي الكل بحرمة الأمين غيبتني اللهم

ربي محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفر تبت علي يا غفور يا كريم لقد هب لي فوق ما منك أروم هب لي فراق كل ما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل

المشفع قال يستلئ بي الخلق نفعي ذهب قولا ورضاء سرمدا وكن وليي وتكن لي صمدا مد حياتي بأكبر الرضا ولقد العيش مربيا رضا وجهي اللهم من زل يومي.

حيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل البذن وبخير السيدين. قل لك توسلت بأهل بدر قل بهم واجعلني في عقدي

وباطني كما لازم يضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيان. فضل علي ربي بالمنى حتى أرى

الرحيم. من لم يوافقني والسر سنتري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا. بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم. شاهدت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي. رافقت في خدمتي التوفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم. فذي القلامي وفاث القلب.

بشت خلورا تبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت لخبة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

رماح بشيء صان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

كن الخير مغبوطا لدى الاخر والجري اتاني امان من بلاء وفتنه وفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري يا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف راح

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالم لي يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وينتحي نحيد بالسطة بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني بأعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطير

إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأوبيعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كنوى القلب مني بس علم يقود ذا تعلمي والتعليم كنت لاهي ذي تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متحوزي توجهت

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير من أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من ذي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري طمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حزا سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أفضل شكوري ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقادة أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو حبني وشكر

لا خطابي في شهر الربيع ولا وجهات لي بالضر عاداء. لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه. قيت القعد يوما

إليك قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا إن

إلا لمن لم يكن كفءا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قد التوجه لي فانقاد للسدد أيكم الواحد امتدت يدي ولو حمدي على خيري

كما تربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويطلب لكم المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجل من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحق قد عبد.

وجهني إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود قاد النفس طوعا والحياة طيدا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم النس يعر ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد المحا برسول قد محا حزن باسم النس يعر ملكه النفد إنه لغي ظلم كالظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي وجاهدت

فيقضي الباقي الكريم الأكرم غدا له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في سفر. أيا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في سفر. إلي قام في الربيع

قال الله في ذي القعدة وقبله من تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر ببشرى برمضة بجاه البشرى هباه ذي الجلال ذي الجمال كل يوم ينقضي بغير لوم مدلي زمن المال مدى مدري زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدري زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور.

غناي محاو ظلمي حذفات وذري عند الاله حذفان الله قد محا ازاي فمحام كم صلمحي عنا يا محام الا دون ضر كليتي طاقنة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجدت لي مكانه بكم اكره كل من المحرم لختم الحجه فخر الحرم اجاني الاله باللسان العربي ونما احساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محجل المدافع يشكره

من يؤسي ولي قد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعي المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر إلهي الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

دلن كنا قيم تحاوما نحوي ولن أثني لو أجور الشاكين قوى الشاكلات وكفان الكافين الذين كفروا لغيرهم في أبد المسلك أذن خيري

بيني وبين كل من يعاني يقود لي للمعنوية المهام وقلب مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودين إليش يستعيذ من قريدين من يوم الآية أيس المعين إليش فرمع كل اللعين

الحيزون ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام يطغى البراق لقي الله لسان العربي قرأ خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم ثم رحزي أن كل أذى أنحي فيه.

هاي نبعتي يا ملحوفي جمعا ويعدى بلا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قبل النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواي والسلام.

بالصفة ما قدني إلي بالمعرفة عوجا الذي تفرضا ما كل العين طردا. يقول يا بالبرايا وحدا ثم بي قفدي إليه الوحدا أشير من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشير من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور عرف اسمالي نور ينور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخالق الورى وقضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرّا قلي فضله وفي فؤادي قرّا نفاسي.

ظهورا آية الحي حوت ظهورا على صحابا لازم الطهورا المنتقل لي حول أجورا حتى بساعة ولن أجورا وطيب ذكر حطه منيرا كمن كفاني مدعو تشنيرا لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا كلاوي خطابي

أقيمني الله بأفضل الورى وصانبي إلى الجنان السورى. أكرمني الله بأفضل الورى وصانبي إلى الجنان السورى. نفى العوائق مع الأمراض إلى سواي الشاكر أغراضين. تلي قال الأعظم المقيت و

أنا بالغرض أكمزات الأكم المعظمين والإسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

قال افيدني ومن لم يعبد اتيسني غير الرضا قل يقض الجنان غرضان ام حيسون ولا اضلال ولا عدونا ولا اخلال الى سواي زحزح القهر

0: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخذت له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عندك الوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدد للأكرم بالماهيدي بسكر والحديث ذات خيري متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناري انقلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخرج الكرام باحترام مقته الحضر الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنه وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلامي وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصريفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة الأرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح الصريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيح فتجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرام ضيق الهدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صاهرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهدى وآم جيسس ثم له انتقمت هام أيسس دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد إن الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام من أرهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مريتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن ثيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المجتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيب بن الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت مارم خيب بن البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت أن الأكوان في المكون عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاك فافا يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله أن الأرباب وبمحمد أن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصل أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر الخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع رسولي وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع الصلاتي على رسول صاحب على رسول الله ذي الصلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فص بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكالقدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للغافل الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات أهاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه سلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مطلوب قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وعبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى ياس الخهرين فتردا صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا حرفا سبحان مخزن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسها الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كل به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما ترى فهام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري للجلال والإكرام وجاد لي بمصدر مراميم صفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفحي وري ومنامي ولباس وعادري محند ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي والقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي صفحه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني ولي أراد كل من هداني أمد بي الأهداء وآم جيسة وصرف حني حام حيسة إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت أددهم سجن الخبي أددهم صدر خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد أراف والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع سلام وفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل سلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل سلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خسمي وسقط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزين وسخا مستدرجا ويل له ويل له طبا له تحسن له تحسن له أفن له وغاية الله تقيني كلما يزوءني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أتن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجها وسرت كليا له موجها لا أبتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يخسي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالسداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأحب يقيدني لمدئه توحيد وعنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدال يقمهام يا الله يا ودور يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح يا ربي فرح يا ربي فرح ورق الهين بمام كربته ولي خالد سبمام يا من سهور يا محك تتامين له به كن لي بالاختتام يا الله يا احد يا خير صمد يا من يقيني الممات والكمد حتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفوا احد صل بها اني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلط جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل القم فأرقت العدد كلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والكمر وجل بجاي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتضى عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتضى عن وسيره الفاروق سيدنا عمر التفريق وارتضى عن مامونه عثمانا وسره غفرانك والأمانا وهو الذي قرفاس بالنورين وبهم ارحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبليم جواره به وصنصه كبليم وليها باهل عرف الهمزه نفى كتابك ولصف رمسه يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبه فضيلتي وارتضى عن أبي بن كعب وعلمني وأهل كهبي وسخردا عن أبدا للأخنس أسلمي وانفعني دنسي وسخردا عن أبدا للأرقم ابن أبي الأرقم وصف سخمي وسخردا عن سرمدا لأسعدا ابن يسيد وهمني وأسعدا وسخردا عن سرمدا إلى أنس ابن مهاس والتحزني من فانس وسخردا عن سرمدا لأنس مولى رسولي وفيني مدنس وصلت رمضان عليه بالسلام بلال وسلم بمصنصه السلام وسخرداك إلى أنيس ابن خطاز رواس بن أوسي وسخرداء أنصر مدن لأوسي وابن ثابت وصبت أوسي وسردا عن سرمدن لأوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان إياس ابن أوسي ونجني من محسم وأوسي وسردا عن سرمدن إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر إياس لجملة الأهداء من ركوني إلا يا رب له سكوني ولتم لي حسن أسين وحمني فيه بأهلي وترد لي سمني ولترد لي سمني يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والآلم وسام به الدرار والآلم ورد به أن أهل عرف البائم من قاتل الهلا سوي الإباهم وأن بجير ابن أبي بجير إرد ونجني به من جوريم وارتدى عن بحاسا من صحلبا وسق به لما يفوح مطلبا وسق داك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتدى عن بسبسة ابن حمري ولتره الصدر ويسر أمري وسق دا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتقلد بسري وارتدى عن بصير ابن سحدي وبي بصير سماني سا سهدي وسق داك لبلال ابن رباح وجل مكوسي خير بر وربا وليهب بالباهي خير بركة ولي يسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاة تجهل بها نسامي خير فهل يفعل على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتد عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر أن أهل عرف الطاهم وأن يمهم صب الفطاهم وسخر داك لتميم المولى خلاص الهال الهدى يا مولى وسخر داك لتميم المولى أبناء خير من وحدني بالأولام ولي تميم من يهار سقر دا ولي يتمي ما خص الطهور دا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك أفوقهم وسق صلاة بسلام للنبي وهند وتحلني فوق الجنوب ورد عن السنة بمحن وتلنيم باب هدى وبر لا كسخلنيم يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم بأهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من أقرم وليكن أقرمي ثابت من أقرم وليكن في أبد بالكرم وارتد عن ثابت من صحلب وسرمد سخلي فوق المطلب وارتد عن ثابت من خالد وجل لي اليوم بحسن خالد وارتد عن ثابت من حمري ولسر صد ويسر أمري ولتفني ضيخمها استرسالي بالمنتمي منهم إلى هزالي ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم إطمانا وارتد عن صحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن صحلبة من حمر ومهيوب ولتصفي عمري وارتد عن صحلبة من حنم ونجني من باطل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الأمر يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلم وصبه واستجب به سؤالي وليهب بأهل أرف الجيم سلامة من هي للرجيم واجبر لي القصر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي أبدا وصنهم واجبر الأهداء لإلهي باقي جابر بن عبد الله سليل حمل وارض عنه أبدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن أبدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك إلى جبير ابن إياس والطريب ميري يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والآلم وصب من في الناس كالآلم وهد بحق أهل عرف الهائم كلي وهي بجهل صام هائم ورد عن الحارث من ينمى إلى أنس ردي وارسقني إلى ورد عن الحارث من خد تمام لأوس من رافهن بالمحتمام ورد عن الحارث من لابن مهاس أوس من يا خير من عبد الأحاس وهب لي الحسمة من كل بلاء ومهيوب ومزاحي أقبلا ورد عن الحارث من لهاتب ينصب واملح لبنا الأواتب ورد عن الحارث من لقسم نمي وقلبي أهي أبقي جسم ورد عن الحارث من إلى أبي خصيمة يرمى وجنب ما أبي ورد عن الحارث من لسم ينصب وصرفني عن المزم ورد عن الحارث من لهرفجا نمي يا من قد رجوت مخرجا ورد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن خيس ورد عن الحارث من لقصرج نمي ابن خيس والتعص مخرج وتل عبادة رجال بدر محي في دار ورفا خدرين وسردا أبدا يا رحمن للحارث اللسن تمال نهمان وسردا أبدا لحارث ابن صراخة وكن للوارث وارتد عن حارثة بن نهمان وليكن بجائهم يا رحمن وارتد عن هاتبة لسن تمام إلى أبي بلتحة بالمحتمام وارتد عن هاتبة بن عمري ونجني من هاسر وخمر وسرداك إلى الحباب من رأيه خاد لخير باب وسرداك إلى حبيب أي ابن الأسود وكن طبيب أبلي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب وارتد عن حرام ابن ملحان وقل لساني يا حبيس الألهان وسق إلى حريص بن سعيد خير دن وليجد بسعيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبود وخير وارث وسق لابن الحمير حمزة ولرئيس الشهداء أمس حمي أبي بكر بن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا إلهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صحبه جميعا يا خير محتن لم يصل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وشعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسردني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرد سارخ الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبة خباب بن الردي وحبل رطبة وسخرا ابد لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخرا لخداس بن مام الى قطاده وسخ لخن مام وتردا خراس بن نسمتي ولي كوني بسر الامه وتردا خريم بن فاتك ولي ساخر كل باق هاتك وتردا خالد بن رافهم وتقني بك عن المدافهم وسخرا الى خلاد بن سويد وهدبي بلادي وتردا خالد بن عمرو وفرد الأكبر أبو همريم وطردان خالد بن قيسيم وستنبه وعسيم قيسيم وطردان خلد بن قيسيم ولياب خير خدن وقيسيم وطردان خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفين وسقرداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقرداك إلى خواتيم ابن جبير والتدم خيراتهم وسرداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل عرف ذالي سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وقفني نيرانا وسردا لسيسم علينا لسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلاء وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربي على صراط مستقيم. أعطى المشفع معطي الفضل والكرم.

يمين ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بيع صمت من الأسوأ والندم لو تقبل مني له تقبل مني مالكي خدمي وجادلي بالذي لم يحفظوا خدمي بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم والحكم.

ضمين ملكت أحمد مدحا لا يفارقه مقادري به من بعدك الوكمين مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين ملكت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكمين قد بان أن رسول الله أفضل.

عليه تسير باق جل عن عدمين محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو

كتابه قد بدا لي فيه مستترا من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

ومرض طيتع إلى الجنان الغرض فاجعلي بشر تدوم طيما الكريم ذو البقى القديم ينقاد لي من مالك التكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادري الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله يقود لي بشارة قدر من له البرايا والفعال والزمن أذبع عني المكرم الحزن وقضي أضعاف ما مني اتزن لي قال فوق ما كسبت أجرا ولا يوجه للنحو زجرا لمن حمي مك ولا غرور وانقاد لي في عادتي برور أقبل ما يكون

الكلام قد رضاك ورضا للتجان ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر ألا فكل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فزنا بك يا رسول الله في سفرك أنا الوسيلة في

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده أبدا لا خيمة للبشير

قريب من هدى اليوم بالفقرين ولا توجد مستغنيا أبدا ليغرت ذي فقر بمفتقري محمد النور قلبي التنير به ورفقته البدن مدة العمر نجاني الله من أعدائه الأمان ليورمت بهم عن رابني عصري تعبت منذ زمان خائفا وجلا أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا وهل بدل زمان السير والحضرين كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم ويا أخرى كما لي قد قضى وتري محمد ظهر جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد من كونه لي أغناني عن النفر كون المكرم لي أغنى

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل أن عني السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي ما من لست أذكره إلا وأشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنايته هو قهارا يستغفر لي بقاره كل ذي

علي معلمي القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى

لكونه بالمختار من مضيب كان يقطع أعصابه بالقلب أخدمه إلى قلبي لي كان في السفر وسأل العلم أرى الغيوبا تنعلم عني محل عيوبا تضلعي عيوب والقطاع أنا ربي سار بالمطاع لم يحني شيء من الوسواس وقت بالنبي أبا النواس أن علني نور اللسان العربي كريس النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبص أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيم إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب الكتابا غيب الله ما لم يعلم تلاه

الكتابة يفوق عندا ما به يباهي جندا قافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوايا الساق كل من جحل وصيد الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء نبق بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي تحت الشيطان وليس فالمجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد باني وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كرو يستمعي مع التخددان قن يقول وأطال العددان ناجيت ذا البصر والكلام وقابل الذكر بلا ملام نهى مضات الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سواء جالب الشقاء كنوا أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف.

القلوب قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر في أبد بين من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقول هاد وعليم لكل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم أبي

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين، قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن هم مسلم ومحسن ومدمن أكرمني أحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي ولساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجا هذا ما بنى من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا ما بنى من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى شعاع نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ضيعت بعمر عيال يصرخ العالمين عمري والله بالرسول.

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب ربي.

وقاد المعنى إلى الحلاوة، يقود المعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد، أنبأ أمين الوحي أن يقاد

دعوت واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما. فجعل يوم الخميس بالسرور وراض لذوي الجحود والغرور. يسري ما كان صعبا قبل وعن ينتفى الأذى والكبل. ذهب عن الشك في كون الكريم كنه أرجو منه فوق ما أروم. هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع. جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين. فتاح من الفتح في الخيور أبا خادما لك في

ذوي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين.

ما لا أحب أجل قصيدتي به آخر مان كذبت في تغربي تكرمان مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي.

الصلاة مع ثامن تكسر الصلاة. أكتب لخير الناس يا ز الناس قال صلاة قلت زي الأدناس قل مصطفى والآل سق صلاة مع السلام واكفني القلاة. ثم جئتني فليستخر سرمدا كل معاد بجاه أحمدا أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ما يفوق

بالفادي وزبت قدمي وإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه الصلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كن شكري في البحور بالعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغنيتني عن سببي بكم فنجني به من تببي أبي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جذبك يا كريم أجل القراء أبي يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كيكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أريد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مست بذك الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن مدى الفرائد ويعلي منني أشكره كلي بغير

ددني تملي السوق ما يرقي ديدني نجيت وقادري بالرسني وتنافيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي واللحني عني أزالكم.

لم يلني قنقطهما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قنقطهما يسخر يهني فجئ ما يدير دمني هو كيم فضله لم يكمني أشكره كلي يشكره كلي بعد قطني كان يقتهاهما لم يبطني مديدي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسد جل الدواء من يقني ثبت الهدى المبين بداه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المناق بالرسل يقود الكرم دون فتن مغل كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السفن هو متابع العام من توطن قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي الطزاة تمكني ربي تعالى.

الناس فيمكث في الأرض ويتوج لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلين كل

السلكات وصحبه المر الأعادي هلكان أسره مع الظلام أركاك يدعو خبان العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي السلكات هنا أو إجابة والسلكان أنت بهم من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن يشاء يعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضرع ناقتي ضر حشكان فجعل المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا مضحك حب أبكاك عده وليقاد السبكان أشكر إكف عني فتكاك وليرادق من أراد الهتكان لوجهي أنهيت قطعا تركان أشاء غسلتهن عركاك لبست اللي يقي من يشكي من يشكان أدا عداه ويقين البشكان أشاء الشاكر له إزدكان بناء من حسدني فاندكان سقط إلي.

ملكني ما قلب ينسي ملكان أي التنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفكان هب سعادتي وزدني نسكان وهي التلازم الكتاب مسكان فجرتي ما أزال الضنكات وبي فصري أعليا والعنكان يا خير غافل ذنوبا مكان وخير قادر أسيرا فكان أكف رقاب المسلمين فكان أكف عن ما يجر الشكان لا ينتهي سهرا هنا فندكا يا خير من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا وبين عيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكى أفسد الهواء قبل أنه انفكى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة ما يخرج العشر والثلاثان الحمد لله الذي أغاثا وراض للأجداد.

كان يا خير من حواب تعازان قادم من بادرة بعازان مدحوق راضي البسازان وجملة الحسان.

السلام يا آدم انقص اللسو التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسا عني حيارا سبية عباسا أقول حينك

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا طري طرود كل جان عاسان إجابة تزحزح الدعاسا ولترود

أشكره كلية إنشاء بالقنوت وبالقنوت والقنوت والقنوت. فهذا قوى مبارز القتول عن أهل ابتداد وفتور. فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون. أنتفى مدحا أنتفى مدهن

لك الشكور يقبل التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كلي الساق ما على قياس قواتجي رجع بلا أدناس سلمني منهم ومن خناس قواتي الأعداء بالأكياس وطب رفقتي رجال بدر عنهم إذن ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصري ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر كبرت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري أبي سعادتي وزحزح ضري أنا أرشد بفراقي سري وأقف عند العدا في البحر يوم الخميس لي جد ببحر يا رب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصري جلس خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكري أديت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر لأخي أزاله بأهل بدر عنهم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أني ولي خيرا كثيرا كخير كثيرا مدام ما عيوبي وأزال الكدام، طني ولي خيرا كثيرا مدام، أشكر شكرا يقيني.

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفع عدايا كردا وتبكوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل.

ينفع الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجابري بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي قل لي وصال لي خير الطب مدحله بعد الصلاة أبي ورزها عني كل خب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب إني إلى مساجدي زو أبي عبد ربي خادما للحب مع إلهي الفراء عن قلبي بي أراض لي أهل الخلب أعلاني المغني به عن جلبي ودفع ناجيا به من تلب أجذب الأكرم أي جذب قيل منا به بغير كذب نبع شكوك به وجد بي كمن في وساء عند الرغب فجعلني الأكرم معطي الرغب كما نفى عني كل التغب علي قد من بفيد صعب ينصر مختلا لكل صعب أصل فوق المنى في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي كمن أطب كساف الحجب أسأل تسخير كل الصعب كمن يوضه العداء بالرعب أصيب مصطفى والسحب توضه للناس خير اللحب

0: salatu bil janna xamne moy lolou ci amona ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuk ñoo xamne ñom la yonnati begal ci ben jotaay ne len yeen seen aljana woornama donte bobu sahaba yep seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamne ñom lañ xam ci ben jotaay dañ len lim khulafa ar-rashidun ci la bok seen bok mu ñent ñoo ak juroom ben ci manam ye ci seus ba mat fuk lolou itam dafa amone serigne bi lolou lepp bok na ci liñ ci jàngé rek moy serigne bi moy ko xamne leppam dako nuralek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena it serigne bi daf quran jangulo jangum khasida ci waxtu fajar sa bo xamene manam selmal na julik suba nakoy jangulo khasida ben bis neena waxtu jot serigne bi selmal gisuko mu daldi yonne woluko neena nima ñewé ci kër gi nak baxo mako ñewé ci manam ci kër gi bima exé ma ngi fekk sama mbokk talibé yi tok di xaar señ mu ubbi señ baangi ci biir néna ma tok buñ togué ba yag dégg ko mu yëngu xumbu ba melni luy ñëw ba yag mu néwaat tek dal ba yag mu defaat ko ba yag mu néwaat tek ba yag mu daal wax ci kaw daal né insarifu sudurul ahrari khuburul asrar wolbatikulon manam wolbatikulen ngeen déllu ndax dëndi gor yi ñoy bamér yi secret yi néna bimu waxé lool rek ñun ñëpp ñu daal limas juk di déllu waye man ma ngi and ak kersa ak ñakare ndax manam xeyna kenn xamul li xew waye man yegna ci sama bop lo xamne taxna ma and ak kersa lol ak ñakare neena bima agge baat yoy tamodi sudurul ahrar khuburul asrar neena ma dal ci way ak qasida go xamne haraf yi nek ci jumla yoy la ko tanke mu tambale ci salahu kullika ma al islahi qad hamaya hubbaka an talahi daruka an zawil mafasid al fasad qada ilayka hubba mubghidi fasad fana lol moy bop khassida gi da ci wax ne yow serigne bi yewen go xamne sa lepp yewen nako moy ar sa soppe bi ta moy man ba du manam gennu yaq du jëm ci man bama ak jagn gi nga xamne yang koy jagn way yaq ni mo manam mo la wa matal ba indil la ciofelu gi nga xamne dañu bañ ak yaq neena bi khassida gi agge mu ñu wan ko serigne bi ginnaw bi mu dal teud tawat ju metti ba bi ko sun borom jamale mu rajek serigne bi serigne nako muhammadul amin sa tawat je day sa khasida ga moko waral neena sama yaqin dal di gëna wolu dal di gëna deugar sama yaakar it gëna doliko neena it mas nako wax nako ngud lamin beyt sangam ci sama khasida yi anana ngeen koy firé anana ko foré di firé neena mu nako xana nangam mu nako lol de du ci sama djublu nangam de mo ci sama djublu lol li serigne abdou khoudous khalifa sin bakka kadior mom ko netli neena ci lamine lako nango mas nango waxit neko ay ji nan ngeen koy firé man jaa bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa bis sayyati fala yajsi illa mislaha manam naka ngeen koy firé neena mu neko xana de moy da ci wax ne kep ku def ben bu bax dana la ko fulal bamuy fuk mu neko muhammadul amin sama borom waxut man faala de da fa wax ne ku def ben bu bax samako ku def ben bu bax samako bam exi ba ci man jaa ala wax dana la ko fulal bamuy fuk neena ko yiddis sa bu ngeen ma gisee may def lu wute ngir mi bu len ma ci roy ngirum imam malik sa bu ngeen gisee may def lu wute ngirum imam malik mi bu len ma ci roy ndax man amna ay jegle sama digg ak sama borom yo xamne am ngir teunkatuma lolou kon len la ci wal gi nga xamne mom la manam ay jagle yo xamne dañ ko daan degg mag ñi saison ci mom dañ ko daan degg mu diko faral netli muy ay jagle yu am solo yo xamne sun borom baxé nako ci serigne bi yoy moy yi nga xamne mom lañ ci saña netali
1: jeureuf serigne cheikhuna ci leral gu am solo lolou nga xamne leral nga ko ci jagle gi nga xamne ni yalla defalal nako cheikh mohammed lamine diop ci serigne touba muy lu am solo waxtu yi mo ñu teunk kon ñu jall ci yeneeni tombo waye tay dañ koy yamale fi ci banen émission inshallah di sante bu baakha baax ci leral yi bu ko defé yeen mbokk yi nga xamné ni yeen nga ñu doon bayyi xel ci biir réew mi ak bitim réew ñu nekkon di waxtané nafarat dundu cheikh mohammedou lamine diop and ko serigne cheikhouna diop ñi nga xamné ni ab setam la ba nopi wal batiku bind ci mom ab téré ñu defoon ci ñeuk émission ak mom dallu tay ji defaat ci banen émission mu desseñu nak banen émission ndax dunduk cheikh mohammedou lamine diop dafa gudd ndax ak dundam waxnako ci début bi neena lepp puy dundam moy lepp dunduy Serigne Touba ndax danaka ay at yu neew rek la am ci dundam yu jaxaso wut ak Serigne Touba te biko fi Serigne Touba baye tam dafa wolbitiku jaxaso wat ak jabotuk Serigne Touba yi kon ñi ngi leen di deg dajé ba benen yoon inshallah di sante mbollem ñi nga xamne ñoo ñu doon baye xel ak mbollem ñi nga xamne ni nekkon nañ ci walu technique bi ak cameraman bi nga xamne ni moduy Serigne Thierno Fay len dig dajé ba benen yoon inshallah wa akhiru da'wana
2: minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya rabbana salli salatan bisalam ala habibika wal iqbal dal kalam صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء والطرد عن رافع المعروف بابن يزيد والتد معروف والطرد عن رافع الشهير بابن المعلى والتد مطهير والطرد عن رافع ابن عنجد وليهب سعادة مع الجدى والطرد عن ربيعة ابن الحارث وليكن يا خير باخ وارثي وسخر ضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة وسخر ضاءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيعي وسخر ضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وسخر ضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة ولترد عن رفاعة ابن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري والطرد عن رفاعة ابن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلم صل بتسليم على محمد ولالي والصحب وعمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما والطرد سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري والطرد عن زيد إلى المزيني قد انتما وعني يمحشيني والطرد عن زيد لأسلم انتما وأرني وجه البهي المعتمى والطرد عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة والطرد عن زيد إلى الخطاب ينسب وحشرني مع الأقطاب والطرد عن زيد نمي لحارثة وبالنبي هب لي كوني وارثة والطرد عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنة والطرد يا كريم عن زيادي ولد عمرو والتدم رشادي وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزدني هدى وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران وسهر ضاء ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة وسهر ضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي وسهر ضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وسهر ضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطأ أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي وصهر ضاءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وسخر ضاءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمدا ولا لي والصحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وسهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وسهر ضاءك لمالك ولد خدامة وسرمدا خن النكت وارتد عن مالك ابن عمري ونجني من شقوة وذعري وسهر ضاءك لمالك ولد numaylat wa najjini min al-fanat wartadda an malik ibn mas'ud wa minni yaqbal amali ya ma'bud wartadda an malik al-mansubi ila rabi'ata wa kun mahbubi wartadda an malik ibn rafi'i wa tufni umri kulluhu fi an-nafi'i wartadda an malik al-muntasibi limn abi khawli wa kathir adabi wa suhrdaaka ila al-mujaddari wa indaka ja'alni ghadan da bushri wa suhrda annami yalli marshadi wa zinni al-ilma wa halli drashadi wa suhrdaaka ila mubashshiri wa najjini min khatarin wa gharari wa suhrdaaka ila muharrari wa najjini min mujibati darari وسخرضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وسخرضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلم وبيبشر مسلما ومسلما وسخرضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارا وسخرضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وسخرضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدر وسخرضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وسخرضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وسخرضاء النامي لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وسخرضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وسخرضاء النامي لمعبدي ولد عباد وحي الحسدي وسخرضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وسخرضاءك إلى معتبي ولد عوف ومماتي طيبي وسخرضاءك إلى مقدادي ولد الأسود وكن عمادي وسخرضاءك إلى معوذي ولد عفراء وسع منفذي وسخرضاءك إلى معوذي ولد عمرو وجنابي أعذي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد أوس والتزد توحيدي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد خلوة وزد تزهيدي وسخرضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وسخرضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وسخرضاءك إلى مسعودي ولد سعد والتدم تحميدي وسخرضاءك إلى معاذي ولد عفراء وكم معاذي وسخرضاء لمعاذ بن الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وسخرضاء لابن ماعس معاذ والتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ بن عمري وخير عداية لإياذ القهري وسخرضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وسخرضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وسخرضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وسخرضاء النامي للمنذري ابن محمد وخيري كثري وسخرضاء النامي للمنذري ابن خدامة وحلبي نوري وسخرضاء النامي للمنذري ولد عمرو وعيالي بشري وسخرضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارى سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسق لي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وسخرضاء لا من لن نوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخرضاء وهب لي النظافة وسخرضاءك لنصر وانصري العام كلي والتدم تبشري والطرد عن نعمان ملي مائلا أسن وردني سعيدا دائلا وسخرضاءك إلى نعمان ولد مالك وهب لي الآن فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي اخترت دواما ناجيا والطرد عن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهي ما أبي وسخ إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولابن عبد عبد ولابن عبد عمرو النعماني سخ الرضا ولي رضا زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب بكل مسلم وليهب بأهل حرف الصاد سوخك لي مناي في تمادي وسخرضاءك إلى صفوانا والعام عني زهزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واغفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهاء لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبسر كل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارضى عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وسخلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء النامي لعاصمي ابن عدي والتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيسي وصدر يسرح والتعظم قيسي والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابتي والعام جلي بدرك الفائتي والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامتي وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتها بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وتل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوسن وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن والنجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجواري العام لي ولي الطيب داري واكتب رضا ناميا لعزمة ابن الحسين والتدم لعزمة وسخر رضا لعزمة لأشجع خد انتمى أبدا لوسع ولابن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وسخر رضاك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسخ إلى ابن الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولابن جحش وهو عبد الله سخ الرضا ونجني من داهي وسهل عبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسخ رضاك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وسهل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخ الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطيما حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخ الرضا ربي بلا تناهي ولتطوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير الرضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير الرضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير الرضا والتهيني بالمكرمه وسهل عبد الله نجل عرفته خير الرضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير الرضا وفيك طويل عمري وسهل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسهل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحزه كبلي وسهل عبد الله نجل ثعلبه خير الرضا والتغنني عن مطلبه وسهل عبد الله نجل طارخي خير الرضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد سحر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسخل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفظ جنابي وسن وسخل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسخل عبد الله نجل سلمة خير رضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري وارتد عن عمر لعوف النصبا وليحق ما للظن كتبا وسهر رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما وارتد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثم وارتد عن عمر النمي لعنمه ونجني من موجبات المندمة وارتد عن عمر النمي لثعلبا وبيبشر يا كريم الطلبا وارتد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر النمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وسهر ضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقاء وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسهر ضاء ناميا لعقبة نجل ربيعة والسخل الرغبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولدي عامر وهب لي رتبة وسهر ضاء ناميا لعقبة ولدي عثمان وسخل النخبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسهر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصابي ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وسخ رضاءك إلى غنامي وسخ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفاي فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وسخر ضاء ناميا للفاكه والتغني بك وزد فواكه وسخر ضاء ناميا لفروة والعام جرلي بوسقى عروة وسخر ضاء ناميا لخطبة وعني يصرف جالبات النكبة وسخر ضاءك إلى خدامة والتقن الحساب والندامة وسخر ضاءك إلى ختادة والعام جرلي بقرق عادة والطرد عن قيس إلى مخلدي خد انتما والعام الطيب خلدي والطرد عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي والطرد عن قيس سلالة أبي ساسعة والعام كمل أدبي والطرد عن قيس سلالة السكن wala ma yamanna nusukhliyan minan ya rabana salli salatan tamhu anni biha ma li yasaqqubhu min kulli ma lam tardahu li zahira wa batinan hatta akuna tahira ma salamin qad yakufu anni ma dumtu hayyan kullama la ya'ni على الشفيع الناصر المشفعي سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتد عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتد عن سالم من المنسوب إلى العمير وامح عني حوبي وصغر ضاءك إلى صويبتي ولتكفني أذى جميع السططي وسخر ضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وسخر ضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وسخر ضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وسخر ضاء ناميا لسائبي ولدي عثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليمن سخر ضاء وعندك جعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليمن ابن عمري والعام جد لي برضا وأجري وارتد عن سليمان بن الحارث والعام جد لي بسر غايث وارتد عن سليمان بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي وارتد عن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وسخرضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي وارتد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيله وسخرضا اك لسعد بن ابي وقاسن الثالث واكشف كربي وسخرضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وسخر ضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وسخر ضاءك لسعد ولدي سهل وعسد أربع يا سمدي وارتد عن سعد سليل خيثمة وليا فيا هدى ومكرمة وارتد عن سعد سليل مالكي ولا محق الرجاء يا مالكي وارتد عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتد عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي والطرد عن سعيد بن زيد وجل هدايا أبدا زا زيد وصور ضاءك إلى سهيل وصرمدا عندك عظم نيلي وصور رضاء لأقيه سهلي ونجني وولدي وأهلي والطرد عن سهل سلالة عتيك ولا موجه لي نصرة الملوك والطرد عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصور ضاءك لسهل انتمى إلي حنيف والتجر للمجرماء وصخر ضاء لسهيل ولدي بيضاء واجعلني النور بلدي والتضاء سواد من زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصخر ضاءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي ولا مهب لي جوار المستوى حيث أكون خادما مع الوفاء وصخله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام والتضاء سلامة من أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء والطرد عن سلمة بن ثابتي واليوم هب لي ترك كل فائتي وسخر ضاء ناميا لسلمه ابن سلامة ور للظلمة وسخر ضاءك إلى سراقة ولدي كعب والتزني طاقة وسخر ضاءك إلى سراقة ولدي عمر وانفع النفاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصور ضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناسي وصور ضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصور ضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزور في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كونيك كل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعة وعندك اجعل خدمي وديعة وسخر ضاء ناميا لودقة وعيوبي كلها لصدقة والتضاء يزيد النجل الحارث ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضاء يزيد النجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابري وصلي سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الوراد الجاهي وآله وصحبه الأتباعي وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطاء وبالذي فاخر رجاء جتاء صلي وسلم على المصطفى ولال وصاب وبي أهل الفاي وشهد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراء وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل ضامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينسد الدر والياقوتا وتلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وجعل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخ يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المصطفى صلي عليه بسلام الاستواء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد إلي مددا لي يخلد وطابت النفس وطاب الخلد مد إلي الواسع المنفرد نيلا به في أبد أنفرد أشكره هو الشكور الأحد وليرود السرمدا من جحد من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الأمجد إجابة تصلح لي ما يفسد وثمدا ترود لي من حسد يدي تمتد له فتجد بيمنا من غيره لا تجد الناجث هو تعالى أحد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فتب أخي زمن لا تكسد سلعتها وليلان الأسد أنا رضيت والدوام أحسد حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائق زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد فمن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقر يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت صحة من قد رصدون بقاهر يبطل بطل كيدا قصدون فدتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صلي على سيدي من قد عبدون أحمد من قد شك

عني ما لا يعهد، يا خير معت كونه لي أمهد، ربيتني ونط لي من يصفد، فبست منك يمنا لا ينفد، ذلك راضي عنك حين الصفد، منك أتى والزال عنه الصفد، طوبى لهم وحسن مآم. طيبت يا كريم في البحور، نفسي وجدت بمهور الحور، وجهت فيها لي ما تطيب نفسي به وانتفت الخطور.

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا.

عطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل موضعي في سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

تم لقاك بأمن وإلى بحرمة الماحي والصل بالسلام عليه بالآل وصحبه السلام.

من يحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إن شاه غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وطر لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبا له خديم بر كبحر ذا تهيئ به لبر نايت القلب والناجت والقلب مني قد صدر طلاب صرف من قلاني وكدر سعديت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد أن يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافل ستر بمحل كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمرت أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفوضا لي تخجل الدرر وبه من بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبهد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن برى الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدي بي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لس في عمري وطي للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا بحين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك واتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كن لي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشت من هدى فخر هسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرت قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك زاقيا قال يا كثير وتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به افوق من فاق وبر نجفادي ولساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبر كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر حطني به عمن أسر أو جهر مشر إماما كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برد من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أدني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقلي اللهم كل ذي عصر وأضهي حتى يسير يا يسر لسخر من نهى ومن أمر وكل ذي وزارة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل فيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي واستطر رب فضلك جميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنصر جنابي وكفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبسني فليرد زوي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر وبيد ذا صغارة وذا كبرت هب لي أهب في هذا السفر تردت من المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر
ويغفر أنت خير من ستر. دعوتك اللهم دعوة الضر استجبت فقني كل غرر. أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر. أويتني أغنيتني عن النفر فأخي من يبي إليه كذو مفر. عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون وني وخور. قلت وشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر. رأنت نفسي تائبا مما غبر فبحرك مفمحه وقدني يا لبر. لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر. لفزل ألغي لغير عني كف ما يجرذر من أخرى وقت سير وحضر. هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب 16. أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب الجاه المصطفى ما قد بهل. نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروجة لي من سطى أو قد نبر. لقلتيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر. كفثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر. أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر. قاتلي في بحي من قبل مكر طبه حين قاد جيسه وكر. بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر. أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر. أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر. بفضلك أحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر. لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر. يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر. نبت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر. أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور. تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيوض يخجل المطر. تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير. قلني وهلي الآياء والثقر ولي ما فقدني في الفقر. ويتوجه إليك في سفر وأتجي تعجيل أو بن بالظفر. أكتب صلاة بالسلام ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر. مثل

نتقوا كما في الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلامي كن به أعلى مضر أسكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلي عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر وكلب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبه يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء لا بصدو بطر كجابني أجابني من سر علم لي بقر كما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر إن شاء الله عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قلت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قجاد لي مع النصوص والطرر وجات كل لي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له لي مني صدرت ذكرا وشكرا وعلى الإغناء قدر فسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهتي من انتهر رملي في خلفاء وما ظهر وجدني منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجل حماني الباقي ما صفى وسر وزحزح الإداء لغيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتن لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل كل سحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر وكل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو ليسمع والأرض فطر وليقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر وليفارق قروحا كالدبر الضي نحره الأزاق لي الذي خطر كف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعرض قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر
كرمي ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقد من كليتي تفدس ما هي طريق ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضل من الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر كما بها كليتي الهادي جبر دعا لي بقاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر كلي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكن لي إلى من افتقر وسواه وأطاب للمقر ولمحى بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر كي خدمه وذلك ظهر أشياء من بي اختصرت فنصر قناص في عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في بحر

الكرم. قال النبي ذي المراتب المضر، قنات من نفى عدوي وقبر، قلت وما أعماك مثلي ذي بصر، ولا ألاقي ضر حق أو خسر، بضلي جزاء باق لي ذخر، مصلي وليس قولي بفخر، إلي قال الله في بحر وبر، جزاؤه وأجر عبده المبر، كطيب البقاء باق قد زجر، كل عبد لسواي فانزجر، لله شكري ومدادي ما سمر، وقلمي لخدمة القماح سمر، أغط ربي وعدوي السهر، وكل من عذابه الباق سهر، يقول ربي لي كل صبر، عن كل ما يضلي خير خبر، ريته وللغوامد فسر، وكل ما كسبه الله حسن، إليه بالمختار أنهيت السفر، صلى عليه وهدى بي النفر. في عمر لي يخلد الفجر، علي قد كفاني من فجر، نسيء من كرمه ليبتدر، تناسب عن قد كفاني من غدر، قلت لربي شكورا قد صدر، في فريب انا الخيار يبتدر، وجدت توحيدي لواحد قهر، قيل عدا من اختفى ومن ظهر، الحمد لله لي منه القدر، والصلوات على ماحي الكدر. قنحني الى دخول الجنه خير صفاء ورضا ومنا، كتابتي نفذ عداي اجمعين، ونسوان حيث

وافق نحن أم جهتيك موافق هذا ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني متزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا أن مرفعي لم تنحني جوانب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبد غيري كل ذي نفور ترسي عن الشقاء والتنصر هذا

قدت العبق طردا للسواي وقد العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابدع للسوى نحن يا ربي ليدا معا سوى لا نحيي لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور لا يتوجه لنحوي السرمدا.

لكن وربيك لصلاحي لي ضمن تفيق قابله كليتي عقدي وقولي عملي والنية وجاء أشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني عن الشرر عبت عند عداه مدة كفاده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرن

الرحيم إن يقعد الله ما فاق ظلوم من المنى بلا استكاء أو أنين لمحني أسمعنا خدمتي غفول كنبيه أوعدا ذبي أفول كتابتي مشكورة عند الشكور وعنده جعلها أعلى شكور ترسي عن الكذب والخيانة بقاء من لي كان بالصيانة.

معا. لقد وصلت بخير مرسل يا خير مالك وخير مرسل، تتمنى التسريف والتكسل وطب علي وعيوبي يغسل، قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي، أديك عنك وعن المزمل وبه كل خير عمل، يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل، إلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل، أيد بكوني سرور الكمل هل به لي الأذى لم يمل، نبي بمحمة نبيك الكريم هذه اللسان ليهب كون كريم، هذه البلاد لغير قذرين ترى ما يسوؤني والتقبل، سلم عيالي وتصفي منزلي هواتي ولي الصف نزلي، مري يحمي ربي عن تزلزلي وقل تلاوك يا خير منزل، مري بخطي كل ذي تعقل كتب غيري عداي واقل، لي بقبل بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل، لقد صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم، المحابك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجلي، لك سكوريك بغير وجل كل الجنان وبغير خجل، ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي، كن لي العادات كالتنفل كن يبشر مع رضاك محفلي، ابتئ لك ربي من تقولي وطب عليك يا منير الخول، إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل، لك شكوري بالكتاب الأفضل من غير قطع فكل فضل، يا عالم الإيجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل، أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل، لك التجائي شاكرا فلتزل توجه الأذى لنحوي يزل، قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا تأجل، ولو هب لي الودود دون ملل واذهب للود دون ملل، وادي بخط الناس خير الملل، أبي تجي بجاي خير مرسل، قايتك ما تخير مرسل.

دنكم كندا شكري بلا كفران ثم استعنني عن كل ذي خسران اياتوك فتني العارين ثم استعنني عن ضرر النارين ثم شكو شكورا شكور من شريم ثم كزه الدحاق اني مقترن شغل الشكو عن الشكايا واجتنحوا جهتي نكايا كرمن الكريم والمكرم ولا تحيل غيري يلق عرمرم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال تدري لغير مغن أغنان ليس يراك وليا

والكرسي خطي برفع اللائق ذي القدسي دماغني الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه النبي.

في كل شيء بالصفا كالكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير، إلى القلام كسيوف الصحب وبمسلك يا خير اللحب، لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب استفان، كم العذاق لي بهم وجلبيا لقل بهم كما فككت كبريا، على النبي صل بهم وسلم من بعد آله وكل مسلم، لك تصرفا بهم يبشر وليهب حسن بهم إذ نحشر يا بيتي.

إني ذابا ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي وما ذلك على الله بعزيز كنت وجيه باق قادر القربى عبدا شكورا له

كوني له العبد والأعداء لي غلبان، قل له عزتي فقيل له مددي، وقله لي خبئي فالأذن سلبان. إنه صمد عبد وأخدم بدايه ليقمع فاق المنى وهبان. لو تعالى شكري برضا أبدا، وساقي منه ما أنسى له ذهبان. كف العزاء عن جنابي حافظا وحما، كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا. علي من جذب طاويا سفري، وهو لي أن يقل لي صعبك جذبا. لو التجائي واستكفي في أبد، المكر والكبر والإعجاب والكذبان. إني أخاطب من ما

ملكيك أسافر وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفاء فثبت وتزقني سؤلا والرغبا زدني علوما وزد أهلي وزد ولدي مع السعادة يا من لي قضى الأربا يا رب صل بتسليم بلا عدد عني على المصطفى يا من ملى الجربان إني كل عام ما يبشرني وكل سنة ويوم ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء قاصري ثمن ما عني يباع بلا قاتل منيل الطولبان فينهو لوح ربي والقلم بلا افترا ولا امترا ولا ظلم ما عرضي وبياني الذكرى أنا المعاني كما بعدي عيش شكرا أبعث لله سنين وحدي حتي إذا ذوي القلاق والجحد بالي كبدني بالمقت كوفت

لأحمد المختار فيه خطي سرور قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر أفضل الكلام يقود للتأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنا سيهكم ولي الوعد نجس أدب ربيك لسواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك

وصية تكزر العطايا، كل كلمة يجتنب الخطايا، وصية تكسر العطايا، كل من يجتنب الخطايا. أوصيك بالعلم.

حل رم التواضع لكل مسلم تنجو بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقلبك معا لين لسانك وقلبك

فرق يوم الخميس الريب ودعني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان

هكذا حملت بك الكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكوني مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في شعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نشكره شكور المصطفى نشكره وشكر المصطفى وارجي منه بجاه اصطفى قال الله خير من هداك وكش ومن شفى ومن كهى ومن عفى وكشفى رصد رعت سنين بالنبيك حظى غيرت فوق جاه

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قرأت زلالي كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قلدي والعدا لي قمعا وجب كون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي وفرحي وجنتي عن ضرر وألم وجنتي علي بالآل ومن والاه صلى الله وسلم الكريم الله دعا ملادي وقلامي في الخمين أشكي أرض انتقام للخمين هو الذي دعوته متى دعوته استجان هي بما عني يزحزع الحجان هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني استفيها من يبارس الرحمن قل أمرهم بطاعة أمانا استفيها من يبارس الرحمن ولم يرم بالطاعة أمانا لمن يبارس العزيز المنتقم فمن لنفسه لا ينتقم هل شهيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

ومحافظة بالتبصر نرتبه عن الإفساد لكونه اليوم من الحساد. الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد وليس به ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد حولي ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحبه وكل يحمدا تشده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتدم لي

وكل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا تيعدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي.

فاضل للعداك وما أرون تبلغ زيد في الله وفي خير برية مبشر الوفي قافلة قلب ارتداد ما جاء بشاة ومداد أخولي بالمصطفى محمد مر صلاتك عليه الصمد مسلم علي

نفوا لا يستمعوا لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا لقال النفع عمري والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قدر فعل لا وجدته به منتفعا انت للكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لقادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم لا بصير متكلم ليام ذكر وسق به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيشه قادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك.

وقدر العاصم من هلاكين. قلاده ضم كأنبيائهم ويملك في على ضيائهم. هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر. يا قرصة عند المزبدين.

0: قال الكتاب: من كفاني حسدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جنده: منبر العطن فضى القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددن المحاب نصري قاهي انكسر، سلاح من كان يباهيك فانكسر، وإعدائي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صلي صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والهزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبدي ولي يحب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر لا أن لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابة وسخر لا أن لأبي حبيدة وكف عني خير لنا وكيدة وسخر لا أن لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر لا أن لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر لا أن لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر لا أن لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر لا أن لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر لا أن لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر لا أن لأبي سناني ولي يسر تراح الجناني وسخر لا أن لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليلي وسخر لا أن لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوبي وسخر لا أن لأبي شراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر لا أن لأبي دياهي وصيرني العامة المصباح ولأبي تلهة سخر لا وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر لا والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلم تبير لا وكفى أني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر لا أن لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي التلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولأبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولأبي كبسة سخر داكا ولي استخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليلي وسخ لي الخيرات كل ليل وتل مناجاتك فيها أحلى إني دوام وتسخ لي الأحلام ولأبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وتل نهاري كيوم الهيد في أبد وتنسني مفخودي ولأبي الهارس سخر داكا وبيبصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحب لي استفا ولأبي بردة سخر دن بلا نهاية بسخ إلي الأملا سخر لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولأبي الأهور سخر دن كسر وسر مدن وجه إلي ما يسر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وقف ما أبيتم أني دواب وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولأبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل تسبيم مني تقبل والتكن لي وغفرين لي وكل ما علي كفرين أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار ياس الفضل وليهب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارصد يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاق كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد والآل وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صل صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أتل لأجر مالك أسناني وتاب للأجر محل أماني أكرمني الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكني الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناء وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكالكلي فيه رداء وصبر سهادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي دولار النسب هو التباهم لا نقلوب الحالمين أجمعين ليه بلا أسن ولا كيد اللهم لله ما في الأرض والسماء وخيره وجار بالنماء هو الذي سكرته بخلمين بلا أسن ولا هدى أو ألم ملكني الإله هو الرسول عليه تسليمه نهم صول له بقائي وهو نهم ملكي وخاد لما ود كل ملك كن فيكون لي سخر الملوك كما به خنيت عن كل سلوك الله نهم أحد الإله خطن ولا إله إلا لهم ليس بوالد وليس بولد ولي صفا كل صيح سابلت ساح لخير الكد والمكارها باخ المريد لا يكون كارها منع الحب الخليل الهبيب بكل سور سر خير ربي أبخاني الله بمن أهلاهم خطن ولا إله إلا لهم ولا دي الباخي الذي ليس يموت وليس تنهو جهته دى المميت إلا يخار ماله الأقياس فرو ودون منن الخياس تابع علي السماء والأرض وللجنان لينه المرضين واجهني الباخي جميل بجميل ولسوانا بهدى الله تميل أجابني المجيبها موقفة فيما به سكرته من أكسس لنخاد من خاد له الخر الكرام الظاهر الباطن فضلا باحترام الله وال وكريم وصمي وهو سكور خاد للهب الجموه رب السماء والأرضين والهواء ربي ولي خادر الله في الهواء ضيافة الكريم خير المنسلين سافية لي بإمام المرسلين واجهني جساء ربي وجساء وسيلتي له وهدي عن جساء أكرمني بسبد والسمن الكريم وصاف سكور بعد حمد لا يريم لله رب العالمين أبدا أمدي وخير مالكي لن أحبدا لو ختابي بعد ما أجابا إجابة خادر لي الحجابا هديتني ولي تخلد البصر بلا مسقة بسيد البصر أني رضيت قتل الإدراكا كفيت كل سنب والإشراكا إلا يقوت كل ما اخترت ليا بخير تفسير وخرسنت ليا كنت لخلك وهبك الخديم بما يقيب عن سواك يا خديم لك سكوره على المصونة يا عافسا أدخله أصونا لك سكوره على الإخفائيم بلا مدرة ولا جفائيم سكرت بهذا الحمد رب العالمين على الأمين والأمين والأمين يذكر من ليس عليه يخفى سيهن مناجيه بسر أخفى آيات باهر أنزل الكتاب ساخد لخير أبدا حتابا هذا لي المصونة المحررة باخ يوصل إلي الدرارة دعاء يستجاب للباخ الجميل وكان لي بأمن وبجميل يذكر ربه المكرم المهين أحمد ماكسا وخد كف اللهين رمت لمن أسرى إلى اتباخي بي سلام إلى خديم الباخي هديتي إلى جمادى ثانية من المحرم الخطوف دانية ملك أحمد هدايا كافية كل أصل من خير آي كافية فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية يسر أحمد هروفي داعية إلى جنانه إليها ساهية هديتي من كل حيب صافية بصارة له خيور ضافية إن خلامي للجنان هادية هداية للهقلاء بادية خدمة خير العالمين جالية خاليني فالدور منه خالية أحمد نارت وتجهر هارية تهلي محبه وتخفي خالية ليجاد ربي بنور الخافية حافية ليست تكون عافية درجة المختار ليست قافية فالخصوات للصدور شافية ودي لربي وله للقاسية ألا نوهدي لست دهر الناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية يبص خير المقاتي في صدور إنساء خير منسل جار بدور داخل أمي ومدادي للسطور تجديد دين الله خافر لاتير إلا يقبل خادر ربي في البهور سحادر في حانت والمهور هور أداني الله لسي له الأمور ولي يخار منه أسمان الضمير مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وسهور بارك في كل يتي بلا خرور جائلها لديه أفضل برور سألته وإنه المغني السكور كون حياتي له أحلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير ربي وخادري بصارات الكبير طيب نفسي اللسي لي بسرور كان وصاح للسوى نحو الشرور تاب حل يا خير ساتر الخفور مستصحا كل حسود وكفور أذكره ولي جار بأجور في كل سيح ولخير من يجور نويت تالفا ينبر الصدور لوجه خير منسل جار بدور وجهت مدهي للحبيب السندي خليل الأسر المسيل الفندي أبكار أمداهي لخير السيد مصفوفة وصيحت بالجيد نويت خدمة النبي الملتحد لوجه ربه الكريم الأهد ناجاني الفرد الذي لم يلد بما يسنسيه الجواح خلدي كرب مخلصي حتى المسيد أسعدني في خير ما لم يحد لله بالمختار تمتد يدي وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحبري بخدمة الماهي المسيل الكبري للمصطفى وجهد عند المسبري أبكار مده المقجلات السبري أصبع أني له من لم يسجري وجاد لي بخير خوب سجري خاب رجاء مسلس للسمد أرى في السماء دون حمدي لله كل بنبي سيسدد ختن ومن ينهو أصعي يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجاء من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العليل وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود الوصول بلا تردد ربي بماه قدمها تحدد محمد وسيلتي وسندي صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسد نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرم نعمة سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ند بن حتد جملة ما لا حيث نحو مطد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجال الأهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قصائد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله لسي قلبي هدا منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسكى صلاة خارخ تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تخليمه على الورى فخلدا إن نبينا رسول أحمد قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيب السالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوى من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب خلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم أبو اللسي دار نفاقت همم يهلي القديم وبأمن يكرم أصون من يحبه وأتم آيات سكر رافهن من يحكم أما جاءت إفس مقن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متحتسن قلت لربي بنبي مستمن كلي وخاذ للصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليا قولي مسرت رسولي هايسو أن عليه تسليما مبين من لهن قلت وخذ رضيت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدر أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدى حلاهم عزم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرأة مناؤم بفضل من أذى وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سيد به أنهاهم ربي له أروم واستهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باخ له أذناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيها فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يرد يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفع بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايت خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهاتي بما لدى مخني يدي أدهات باها مقابلية بالممات وابت خارم بلا سمات بري السكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سمن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرق ووصما لهذا سو خرق بريت ربا جاد لي بفتح ما كان مرتجا بخير رتق باها بي الذي سفائي سفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رأفقي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وخا كلمه بالفلاح أن أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة وراس الخلق كتبت سلمت بها من أرخام بوكسس وقبله أسترخام كفاني الأسيس وقتلا بسخام أن لا يقبل بهدما تبسخام كبت رسول أرسي أدوان أبخام أني بماهن قلت فيه بقبهام كون الإله لي فايدا جلخام في كل كليه بحدوي جلخام كفا جاءت الست من تبالخام باخن يبيد كل خب بلخام كتبت والكل قلقة رسخام في هدى الذي هداه مسخام كتابه كل كتاب نسخام وإنه بخيره لن ينسخام من ثنى أنه يلاخي أحدام يماثل المختارف هو الهدام مثاله فيما مدى لم يولدام ومثله فيما يفي لن يولدام محمد أفضل من تولدام وخير والد أنار البلدام من بالنبي رام المراد وجدام بفل من به البرايا وجدام مد به لله منه مددام نور قلبي ولساني سددام من رام في الخلق نصير أحمدام أحجسه من لا يسال السمدام فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سالس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كوني رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاق البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قد مها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياسي من بيباها جملة الأكياسي مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي مع انتهى السيدان والمعاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد لي طهر بلا إنجاسي من خاد للأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخاد الردوان في أنفاسي نويت سكرا من إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في سر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قطحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفع بالأذان سماك ما سماك في الآذان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلوه نويت سكرنا في انقدر سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لي كان بالمنى بلا تخرب ولي جار بالصلاة المغرب له سكوري بقضاء والعظام وجملة الحالات قطحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاد لي يمنسه وصبه مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكر في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكر في السباهيم سعد لي ربي في الليالي بما بي فصمها الإيالي كرم الليل وسن النهار لنخاد فيهما بالانتهار رد لخيري ولخيري داري أصوى ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا اللهم نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلا أن رمسهم وسقت بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخنية أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يحب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لي غار قدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب خدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفات فدنده كل بلا التفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه العصا والكرب به إلي الله مهتي الخرب مد إلي الفضل دون كسب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلبي اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل.
0: الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلي قاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا نويت شكره شكورا يرقى للعرش والكرسي نعم المرقى نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان كلا سوى عمري ساق الكدران ولا يوجه

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قاد للعيان. نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصيدة.

واجه الجزاء رب العالمين واجه خير الخلق أحمد الأمين إلي قاد الله في الترابي منسي ما قاسيت في اغترابي نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف إلي قاد الله في الترابي نسي ما قاسيت في اغتراب نوت الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف نوت الشكر الله بالتأليف بكشف المخفي كالمألوف أذكر بالقرآن رب الله ولم يزل لغيره إلها لا خطابي بعد عام مسس من ابتدى الخدمة عام أسس هل

قال حطني يا معصوم من الشقاء يا باقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت الجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل.

إني لكل من مهما أمد يدي فأجد لي بالحسنى وبالزيدين. نيت ربي تعالى وحده الزمن قيت يا وبذكر قد محاكمني تناجثه أغنى.

خذ محبا به لله ملتحدي ايت ربا به من اشترى عددا وجادلي بعطايا الاكرم الاحدي ميت مولاي.

تهدي إلى الله زادي إلى الله كون الله لي وكفان ملازما كل ما أهوى بلا فندين لمن على المصطفى المختار أنزله شكري بقلب

أحد وليقاد ما صفى به خلدي. الله باق كريم نافع أحد وسبب الأم ما عنده يجدي. لو خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه أمن قبل لم أجديك. هل جمع لي قد كنت راجيه وبلي فاخذني من منا يجدي. لقت دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي. لي قد تدون عن من قادت الكرمان لو بكن برسول الله يا صمدين. حمدي وشكري ورضا.

قلني بيختر ولد مأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حصري أجل وقديم والمحال سينحوني جوان وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع التوائك

نفعتني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا.

منجلا تلي مالي حليب كن حرا ليقود الله كما لاختاران مصر وقاد لي استاران هذا بنية ايايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد لا ينتهي من لا يحبني ليا كن يحب لي بالسؤليا حب باقي.

ودان وصلي اسماء الاطماع بعت الجميل فقد مها عني ازايق والخمول اي انا المغني عن الكيفيه ولي اجمل به الكليه وان من شيء الا عندنا خزائنه ويتكل لي الى من انزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائنه وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغني ليك لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قلي يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملائزة لمن

محمد من له ما حص محتسبا عليه السلم بالتسليم بلا عدد باق به قاد لي ما ود من كسبا.

هذا الكتاب الذي قد أزب الترابان طيت مغني يحب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح الذهبا ميت مغني ذي حب أمك مدين ثق وكاسب ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيثنائي به أثناء ولم يعبا خذ السنام من خليل لا يرى ضررا فثمر بك يا من قد محى الكربا يد الرضان والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربان أجبت ضيقا وفقا.

نواسكولك للجنات مرتضيا مرتلا خيرك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

يقبل به المحجوب ينكشف نيت ضرا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحسف انت القصائد للوهاب اشكره بها ان فضيك بالشق اغترف هني التلاوه ما لاختاره ملكي.

قابي الله ذكا قادني من نم عمل في ذك فأودت كلي الحيف قلاد ربي العدا روضا يقود رضا ولا شيء في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه اللؤما قلا سؤال وتنحو نحو يزلف جت الثلاثة

كن يتيغ به تعلو لي الغرف ولا تكن له والجود منسكب أحيى من فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبئ العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهرا أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات وقادري فيها من السادات بارك لي في الحركة.

حيفين السلام العرش العظيم عن صراط علي بي يفاخر ملان للمتق للمصطفى أنت السلام يب أحد للآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراء حيث جر للمنتقى خلي السلام الصمد لآله وصحبه والحمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وللكرسي والارض والسماء على النبي ارتواخ البشارات المليء يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

قال: قذب عني لسوى النحو الحزن، بقي الولي ليصان ما اتزن، نفع لغيري جملة الأحزان، من في عداه زان لي ميزاني، نحوي مع العرود يخزياني، كل كفور دان بالعصيان، علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان، بين لي تبين من لا يخفان، قلي شيء جاد لي بالأخفان، إن كتب زيد الله أحب كما كثير من عبادات تحب، دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد،

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن لكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماك حما كليتي عن مفسد أمحني

ثانية كما يودي أن أكون عانية الساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق العين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حني إبليس

الأخلاق يسائل حلق من أحوي السرمدات لحبي الله وحبي أحمدان نحيمان أرود أذهب الحزن كلا سوايا فائزا بما اتزم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي سمن الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

تساومن يسر المنال دالي برولي من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواسيه

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضري بانتهائك وشكره على صرف حسد لغي النحو مزكفاني زل حسن طير شكره على ما أنعم طير علي نعم ربي منعما أسأله بالملك القدوس مكبرا له مع التقديس طير في حزن حصين منه طير جناني ورضيت عنهم فصد قلامي ومداد اليومات وبدر وقد كفاني اللومان أسأله كل ما أنا

أشكره نعمة على ذهابك ظني إلى غير يقبل إذهاب لا شكري بكتابه العزيز وجادلي فيه

بوجهه الكريم تقرب المصطفى أنت لا يريم تشكرك اليوم وبعد اليوم كليتي أمام محوتك لومين هاجرت لله وللرسول كما أني

قال قلت ما شككت في مقاليم وعلى انسكاك الحجر والعقال مضت للأكرم ذي الجمال قلي وجائم خجل الآمال إلي وجه

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمداق بحق وجهك وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدت لي فقه إمام الشافعي ووجهت لي من كبنا لطيفا وقدت لي فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمد.

بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألا تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لينتهي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما لي لا يوجه الضر كي علي يقود للدرر علي يوصل الدرر لسيما لي لا يوجه الضرر لمصافقة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملك عند

الحسين نبذت في الله وفي الرسول طمعت وغنلت خير السولين قلت باسم الاله الحسنى وبصفات العلا باسماء يقودي الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والامان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عال عن عدم شهدت انه الاله وحده وقلت مؤمنا اليه وحدا فجعلني به له المخالفه بالاستقامه بلا مخالفه اكمله له القيام بما صفت به لي الايام اتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كل ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع ما

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس لوجه الكريم قاد البركات ويسكوني له والحركان كنت له بالنية وليا كان كابي الصفا ومري والمكان ملكني جملة مالي أضاع وليا كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزت قل رب رضاه فزت شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ولسوى نحو الأذى يميل نفعني الباقي لي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي أسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا أشكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألما ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شهدي ربي في الليالي تنابي في السمار عيالي.

موجها إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إنشاط من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد وجه

جاد لي الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فؤادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا نيده مطجيا عطاء كن وعني كشف الغطاء نيته قبل غدا النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

لوجيفات الستة عشر وصمدا ليقلد البشر لجملة من عاداهم وللكلية بدا هدى يسوق لي ما شئت مما عند بكن داما وغدوت عبدا أيت من ساق النصارى والضر كلا سواي أحباني بالضر صفى بقائي كونز الأمور فاديني بالخير.

ولا ني الإله رب العالمين والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي أدري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين جزا في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالكسر يسعى في القبر ويوم النصير خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا فلا لي الهادي وجاد بالسعاد كل حساب باقيا بالتوسعا من علي الله دون قبري ماجي من حاسو سباب الصبر بالله فاق الفتون والعيوب مناسما خير سواب وغيوم بالله فاق الفتون والعيوب مناسما خير سواب وغيوم. أذب عني من يجيم رغدا كيف يومي ذا أمان وغدا حسا ونفسي لعداية والحجاق وابدا متى دعوته أجان سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما

قليف الجماعة الأعلام كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم ألا لي من قاد للخيورا.

فجعل العين الصرمدا وانقاد لي حب النبي احمدا الى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير الباقي من ارضين السبع والطباق تسيما

العلم تنغي نحوي من حسودي لم يعن بالعوث من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

كل اللعين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه الأذى للنحوين توسط في كل من لغن بالمحوي هب لي ما قلت بذي الحروف ولا الحياة أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوة والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله كتبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو كل غير نحي والمنى لي تنحو يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

ويا وتهجو ابن عبوري سرمدان حقي ولا ألقى أذن أو كمدان لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن يفد قدام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة يسوق لحزبه في أبد فقم كفاني كل من لم يعبد من يئس لعين السرمدا هو قادلي يمن النبي أحمدا قادلي القرآن ما لا أجد لغيه إنما الكتاب المنجد لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء النزل يطري العصر العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان انت لو أبكار التوحيد نفت لغير العدا وكل يشفن أبن حني مكن ولا الشقاء وانقادر الكتاب والحلاوة هلمت بالحق بنا المين ولم أمن لغس أو لخون رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القاد لي ما نفعا لساني احتمى عن العصيان وذلك

فقل أسرار كل الضر ما يدريك أبقى سر ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزل ولا علن ولا عتاب شكره بلا كفران كما صار عمري عن الخسران نزلت تلاوة من كتاب.

أجد من غيره نعم الكتاب الأمجد إنه هو السميع البصير. الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من غير عمد، ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند، نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد، الذي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد، هدية المغني عن أهل وولد وعد والصف من نجل خلد، وجه اليوم مواهب الأحد وابيض مشاهد كل أحد، أنت السميع والبصير والأبد، هب لي يكوني بشر كل من عبد، لخيدي سرور وكفني الفند وصمد لي كل ذي ضمن، سقي واهب تقيني الكبد وليسخر كل بحر والزبد، مد حياتي بيمن وسدد وبإضاء وسرور ومدد، يا من عصمتني من العود لدن ومن اشتهيت ذلك العدد، علمنا بالنجاة من أود في السر والجهر وسق لي ما أود، أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد، لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد، بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد، صدري استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد، يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند، وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله أسن وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان، نيت من جل عن شبه وعن خلد.

خط العظوم التي قد ودها جملا وجلا عن جميع الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل الذي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملالات اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فلنطر إن بعد السور قد حصلا سنتصدق من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أصيب إجابته أقل وجهني ما أحكي العملا ترى القران من كريم ليس يعجزه شيء فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقي لن فتحها بالذي غفر قولك أم به يا من لي يا من يا من يا من أبل الخيران لقيت ربا كريما لا يخيب من لا يلقت ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به ينعتأ به من عندنا نزلان سلامة من سلام هل أعتأ بها بجاه من نهجه تمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كي

إلى الواسع الغفار ذي القدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي مقتدرين نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر أي بكونك وهبا وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البصرين أتي بحجك عني يا حفيظ أذن ما قد مضاك أو يفي أو حال في عصري قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر أي بكوني معصما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وثد بشر احفظ جنابي في الدين عن فتن وزقني القوت في عثن وفي يسر وقتني الشرك وابني أهله وقني فثمدا ضرهم يا دافع الضرر وجهلي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري إلى فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري إلى فضلك عاداتي ضاك معا ولا الحساب ما لاقيت في سفري بكونك الغافل

0: وزري غفو لقلب به واسطر به الزللي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أقوم به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي هنا مناي معا يجبه العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن الكدر اكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والسحريات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لي جالب النوال فقلت وهو جل خير والي أصل عقائدي وأصل قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصال نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقرى يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقد والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيالي مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألان لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق سرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي رب لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي السلطان كالأقيال بروضه وكل ذي اختيالي مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضال وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحال أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقق ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المرد ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت خلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بك ذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي حط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي والصحب وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفني الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بحر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود لدد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملء الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي ولتصح لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إنشاؤه أقوالي والعقد والأعمال كالأحوال خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوخ الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآلي وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤاد الهيلا وجه بجايه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجايه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبضت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صلي على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم قل كل من مال ضري صدم أكرم.

كتابة الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمين ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب ثقل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجادل الوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق حباب ماء سعادتي باقية بلا سبب والله دمت عداهك لي غلب طيب عمري الذي جناني طيب قاصدا إلى الجنان وجدت بلا اشتكاء في أي شيء وبلا بكاء عضي عني ورضيت عنه ولا أزال استفاد منه أرضيته.

في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكم لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا رب

وجه صراطا بتسليم له ابدا ولي بيانا وعني كف خزيانا حمدني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زدري

حتى أكون بماء الغيب ريانا. مكن ووسع ومكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فكجعل مكن زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. أسر لي الخير وعصمني وجد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجسمان.

أجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بالنيل منك رضوانا، وقيتي ذكر أعدائي ومن معهم وتكفني سلمة حقدا وعدوانا. أخذني بوهاب

بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنسر سجعا ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل واكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أرتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت إلي يوم

والتكفي كيد من للحرص قد مانا غيتك ومذا فقر إليك فكن لمغي وافتحا لليوم بيبانا اطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر أجل فضلك مكثي ربي قربانا أسجي من علي أرجو وأطلبه حتى أكون قريبا.

بدل وعني كف عصيانا واجهل الكشف والتسخير دون عنا واكفني سرمدا جهلا وخسرانا فتوهب لي فتح

الرحمن لا خطاب يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبت أمس زد فيضا ومعرفة وثمرا بينوّر رب إذهانا إلى الرجوع إلى قومي سعادتنا وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا

لسد باب فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قد دانا. أنت العليم لي علمت حزبك ما

ناجاك مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خيب أجعلي يقليك في أبد من معيك وكان الحج ميزانا لا يطيب الأماجر لا انقطاع لهم في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العدا تضم لنصرته في البر والبر

مقام قلت إلى وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي إرادة خبا كاد يرديني ووجدوا من أعدائه اللؤماء غنيمة فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزا الأمراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا إلى العدا كل أشكال وتخمينين آتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بالتبسير والتأمين وزني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأسقان عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فسأل من

بعد الهدى لي ولا أبغي به بدلا وسنة المصطفى البيضاء تكميني أنت بها بعقل عني واطده وإن لم يتوفي الله يسقيني طبقت أبي بكون الله لي وله حمدي.

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين قضيت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والناظرين ينجيني زدني عظما وزد سعي

أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قلقي سند لي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق لغيري الذي قهرت وقادري أفضل نور قد بهر، ألا لي قلوب من كل كفر من قاد لي مخجل جيس ونفر، طلع عداي وإليه مبتدر يخزى أباق ما يقلد الكدر، وجوجمت عداي بقطر مزجلة مسودة معنة، نفى غير الذي قبل غدر وساقد

للعرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد للإجابة والتحكيم. نسيه من ليس له كفءا أحد فلا سجع إنسانا عمن جحن. ويترد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان. لا ينير باقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي الزحن.

عاد ذاق عن حمال عاد هداني العليم والخبير وكان للواسع والكبير سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا سبحان ربي العظيم الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليهم رضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البديع يسر خطيبي.

الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتلو بفلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

وجه الإله كل وجه الإله كل ما يليق قي وربي بشكور يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قم صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلب.

هبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة تعد عن كل نوم وسنن شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان وشكورك كما تحب كما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب الرضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من رب

رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يأتي

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار، شاد الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق، أن يشرك

وجنبي أنهر من بدر ومن كل بني فهو بالقمة قم رافدين مثله أجس ولا يراه والوعد نجس نبينا بكونه فوق البشر.

ولأحمد أضاذي القعدة كذاعة فيه بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن.

ما للخلائق يبين من العلماء علم ليس التبين المتبع الذي ليركون كما لك هذا السنة المتبع الذي به ليركون

حباه من بقاه وقدم قسمت انقاد به لي نعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي داري فاقد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم آيات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف بإني عبده وحشم حاش نبي الله ما لا يعلم قيل الذي لوح له وقلم قد إلى خير ورى المفضل يوم من قاد له المفضل قلب النبي نوره المكمل وزاته أحسنها المجمل قاد إلى من اسمه المؤمل وله من قاد إليه الكمل كذه دنيا وخل الأمل وفضله من كل فضل أكمل قلت في خير مساعي أعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق الحزن ومر بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي وقاضي الأجور والأمن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمنحى ذرية أم خولي بشر رسول حيز عن

رجوت أنه يسوق الوجلان لغير النحويك والأذان والخجلاء هذه غير جهتي الذي قلان كما صانني عن حسد وعن قلال أصنع محمود فاقر

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بلا شك من له توحد يمكن نعمه البرايا الأحد ويعطفي من لديه يحمد بقلبك يسال عني الكمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى الله وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبت المدح بعامد الرخان ببكسٍ وقبله حُسْطُ الرخان كفاي العزيز شخصاً بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبت لجلالك شخصاً أبخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان بذكر لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وانه بغيره لن ينسخا كمن ظن انه يلاقي احدا كما سوى المختار فهو الحدا مثاله فيما مضى

أحمدت عجز من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوني نشر، فرحني الباقي على كل نشر. فلكة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر. وجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فوزن به ما لغيري من مكر، فلا لي كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

فعلى غير جهة القهار كون حواها الليل والنهار نفعني مكرم غفارك فظهيرا تنحني الكفار لا يتمن فاذر به الأب.

علي بيستبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وج مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق النحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس أيا تربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس هواني الله له وقد أبس من سأه بشي وعن نحوي أبس على فسي مات باق لي أبس نعضأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتان فاطرنا الساق لغيري سنتان ولا يريدني الدهر عاما مسنتان فست بأن منطق

أشكره كن لي أبي يهدي القبيل وارهم بالمنتقى خير السبيل يقضي لخدمة ما حرصوك حبذاته ولي جاد بسون يبصخطي ما يعلم الجهول ترضيه وما يزحزح الزهول ينقاذ نحوي غدا يوم الخمول تراوك يشفع فيهم بجميل يقول أمتي وغيره يقول نسي نبينا دا حيد العقول ويقم لي فادي يطمئن بي ويفضي لسواي من يئن وصيلتي لمن حسودي.

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضري أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت شما معظم يعز مدري المختار ما لي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عجس عنه ولا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر قل الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى غير جهات

بحروفي في البحور عبدا. علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله. كما الجميل خير المنزل كنت الأعداء والتزلزل. نور شكره بخير منزلك وغري مع القراء والنزل. نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين. أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل.

وغير وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نويت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيت لي بك بلا ترك وما أحببت لي إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك خطاب

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبي أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلا ما وتحني الأزا والخبلة لك سكوري بتاريخ المسلا يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي يبصر الإما والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد الكلا وصر ما به رؤى أن ينصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كمل الخدر في الأملا فصو بأنك تقف البصلا أني كما لي تسوخ البصلا يسوخ لي رساخ منه أقلا إلا يسف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صغلي يا رب براءة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني زلا أغريتني في بحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دواما ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحذلا أن السواب يديم الحذلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكل يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمن بدليل أجلا يقي يدي وكلكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد سلام لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم حسن خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهدى يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المرتفع بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين ذي البصرين لو خطاب موحنا بالعون وبرجوعه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال وسهب وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين أني والحارين والهمين ساعة سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بحس بالامنين السيد المولود في اللسنين محمد يا خالق الكونين اسقى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا هداه ولي منهم صلبا لو سكور يا مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه انصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب القهار من هداني بالمصطفى الذي به اداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي ان جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا الى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور اساله وانه الوهاب له الاياب وله السهاب له خطابي واتى ببالي مستغنيا به عن الانبال رد لي سوي السيوف والمدافهم يا خير مخن رافهن مدافهم وجه لهما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتهم وليكن في خربتي وهجرتهم فك بكن رحبتي وأطلقا كلي وأنمه أيوبي مطلقا يا رب استجب وحبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سو الجلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكي مصونة اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن سل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في الخبر وفي الخيام يوم التهاب النار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردا يوم الخيامة حطاسا وردا لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهار والنار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوخ للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استدرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قنطلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجاد لي تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبري بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي مع قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن نسام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبحتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سنبهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سهوري نهمة الأيتام لسر مدن سخر سوي الإجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال سحترام أبدل سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخاء من الإمام نجيتني فلا قبل الإمام ولا لوسابي وخط ولا لوالأصحاب خط سمامي بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلا لوسابي وسد أعلامي دعاء يستجبت في سلعامي يا مهنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للقديم الباقي ذلار لي نسبه واتباقي يقيني الهدى مها الإملاقي وجادري بالهرق والإطلاق وسقل بالمكرم الرساخ مسخنيا به أن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ من حلي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجهلي كنس النفاء إملاخ في البهر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ ولو مها الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرل النصبه والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البهر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأهداء أهل الخدر له توجهت بهم في المجرم وهدي مجاهدا وصالح جريم له خطابي وهو كافي البجرم الواحد القهار محتل أجرم أبلي يا وهاب في الصحر في سر فوق مطلبي والجهر يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلقا وشر وصف كل أندوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع إداي فيه يا نسير يا سمي يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري السرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصط فيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة جدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار جنبي وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني قهري كل هاسد وشاني وقيتني فلي رصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البهر سل إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران زدني كفران مع الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان زدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أحلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداراني أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حناني يا خير مهين رافه مناني ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مها الإيمان أوتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مها الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندهوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أتوب سلامك مها الردوان لك قتابي ساهدا في الفان بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني خيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسمي من الألهان لأصله القلب مها اللسان والجسم كي أسكر بالإحسان فصل بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفس والمعاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائد ماني لو ختاب وحما أوتاني عن كل جانب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسقف في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدنان المجتبى المطهر المطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان القادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من كساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيث أرى ترود من ألقاني كوانت عوبية إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبه وجيراني أن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران سبت بها في كالكلي إيماني ورد لي الهدامها الأسمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندهوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى الكبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وجهت لله الكريم البر وجه ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر واقج الأوبة مثل البحر مستغني به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلي عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جدي فضله والذكر مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبه ما ليراد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانئ الحفيظ نافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ونمي يا من قد سلسوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر.

سائق أهل الحجر لوجهي فارقتك حزا صبري عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسره هو الحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلا لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمى أكتب سلامك له واكتب لي بجاهه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم.

زنت له قصائد الشكور زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكور أغنى جنابي عن سيوف والرماح واصرت عبده خديم ذي السماح أواني الله له وأرتجي من فتاح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رضيت كل رضا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطابا.

أفق المنى في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان موزده أو المقر الأسنان أكرمي بن عداي وحدي والكل قد كرمني زاج حد.

بذلهم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطني للبحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمري ما شئت منك وتطول عمري تمن علي باتفاق قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشي وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر سحن بيك أكون مثل بدر نبهتني فبيك ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر خلي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت به منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك لباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنه إن في الشرك كل من يعبد رب الملك كن عابدا مجتنبا ومنتزل كن وجه ربك وعن سواه مل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون شرك فضلوا نعلي يعبد ذا إشراك كل الخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفاتك لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توالي وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبت أعماله وإن خسر قبيل الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذ هما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

بالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها المعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين.

سي من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لكذي إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد هذا المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكى صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك فهو غيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسا عبد

عن بدعة قبيحة بالسنن تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تول أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأكون لك حق ظني بدي بالله المصطفى جنابي ومصلين عليه بالإنجاب بدأي هب لي توبة النصوح وتتني

الختام وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضرية أبان. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع

أخبا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يأبا فكلي واشربي به فزت بظرف الحسنات.

كونك حب المزعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك ما عنك فضلا قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله ذي كن فيكون طلبت منه.

الغر أبت بالأنفاس من ذي الغر من به والخير لي ينجر لمن له الخلق معا والأمر كليتي وطب فيه العمر نزل يمن رحيم البر وانقاذ العبد به والحر ينقاد لي إلى الجنان الذكر وانتحي إلى سواي المكر مد لي البر له والبحر لو بحفظه وما نحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حضر الدهر.

ويا تكلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وزعت فيها العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع

الأحوال وجملة الأفعال والأحوال. أترفع الصوت وترفك اخفضا وابدأ سلامك لمن لم يرفضا. لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو

ينفد ما عنده ياتك منه صفد تبري مهما إليه التابات عبد غيره عليه التابان دم بالكتاب يا أخي على هدى قم بالوراق إنه خير الهدى وجلو كلك يكفك الضرر وأجبهيك من كل جالب غرر أشكر من جل وعز الوترات لنا البرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر دين بهدى الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتل ربك بالاكتفاء.

والقول والعمل تحويطيا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال لوجهك الكريم.

بالصدق والتوكل فإنه حصن لذي التوكل. قد ابلغ تجارة فتربحان وكل من رضاه تربحان. يا صاحي لا تفعل لغير الله شيء فذاك في عمر الله. افعل لوجه الأكرم المكرم تحبيك يوم تطمع لم ترمي. طب من سوى ما لم يكن رضاه وضعني بالشيء الذي يرضاه. إلي طب من غيبة وكذب ونحو ذلك لك خيرا يجذب لوجه الكريم حب.

التابع أزكى صلاة الله والتسليم عليه في الآل ذوي العلوم. لا تبغض المؤمن وانصح أبدا ولك المؤمن بحق أبدا. فجميع المؤمنين ناويا خير لهم تكن لخير حاويا. استغني بالله الكريم المغني وغيره في أبد لا يغني. تب من دلي الشرك والخفي تلى الخبير العالم العليم. خذ الجليل القادر المقتدر ويقضاه يا حبيبي ابتدرا. إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا. رمهم ما تزيد

كتاب ذي الجلال والإكرام، فيه جميع السول والمرام، زواب من يقرأه في الجنة.

مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار للفضول بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك هزم مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير قل يعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل

من لك الملك والمليك كلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع

أسكى السلام يليك بهن كبد وبرش على الذي سبق وثبت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب الورى لك المحامد فصل من لي من اكتفى به وصل. بغيت همتي وأقصى مطلبي محمد وسيلتي لأربي بآله والصحب أهل القدر.

دعوتك اللهم أن تصلي علي في الغر السحاب الأصفيات، رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاه خير المرسلين قدوتي، يسري العزة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهم، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن. يسري

بك والعبادة والعبودية والسعادة أقي إلى أعلى المعالي همتي قبضا وعزما قسمتي لك إلهي ظاهري وباطني فازح الجميع بالمحاسن يا من يلين الحديد لين قد يكف عنه كل ضرر أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت وقد شكر ربي أبدا.

تنكي صلاتي على المختار سيدنا صلى عليه الذي ليراد مجداحي وذو الكريم أتاني يوم مولده وإنه خير مختار وجحجاحي عليه الصلاة والسلام وأطلقني أبيك ببشارات لملواحي دعا فؤادي وجسماني لخدمة من

علمني بكن علوما ساقتني سقط زلاحين كيني الغد كسفا ثمدا وبه جات غلفا وافناهم في مضاحي وقاني الموت والأرض.

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهبني الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزلا وكل من نحى على الضر عسلا دام دادي وقلام اليوم لقد شكر من كفاني اللومان أمني الباقي من المكاري والله ربي لم يكن بكاره فلاني الحي الذي ليس يموت لمخرجي وهو المبقي المميم لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جند الله

وبأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله للبقاء أدري الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوامان وجه جزاء الشهر مولدي أفضل كل والد وولد مدري المولد ما لي مدا ولا يكون أبدا مدري المولد ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن أكرمني

طلقت وجهي جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا طلقت وجهي جاهلا فقيرا كلا يا عبدا خادما حقيرا قلت له مخ

كني كل لحة والطرف كن بحر نورك المفيد غرفا لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف ناجيا نبشت ما قد كان عندي بما عليها الراجي زلالا شبما يا رب علمني علوما نافعا عني

السلام صل على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني ابن تفضل واشرح الذهنين بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفرة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبيل دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام

لقن لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا ما تعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى رب زدني علما تدليل الوجود والقدم ما البقاء لسواي ما صدا ما مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصاني عن كدر وعفس.

والحلاق بخير من وحلاج وميان. يقول سمع السميع والبصر إجابة مع بقاء من حصر. علمني كلامه كتابا وقاضي العظم في الكتابة. من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما. من لقاضي خير مريد عالي حي سميع قلت كل عالي. الله موجود وباق ذو قدم وللجنان استاذني عما صدم. فربي زدني علما. ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف وبالحق.

سمع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من طريق كلام أحسن كتب قبلها ربي يفسر الكتب درى قادر مريد عالٍ

أوجب ستا للخيار ذو البقاء وجوز السابع واهب البقاء فمن حي ما لم ينح ما يختار

جميل الحسن قوان قادري ما لم تحظه اللسن ما قال العليم والخبير ما بفارقني التدبير كما جاني العليم والخبير كما بفارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعفني وجهي

وأنتهي إلى سواي الفاسدون. انطلقت بتدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الأعداء والنيران بقوا حافظي مع الجيران بقوا للعصر وذي الكرسي.

ناتي بشر باقي بأني باقي وقادري مواهب الصباق قلت لولا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي على البحور تمصن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سواي وكفاني الداء هدمت باطل بحق فزعق كل المرض

وسكناتي اهتدت والحركات وصلت أزمان لي بلا انتهاء فقتلت لي كالضمير ذو انتهاء لغير ذاتي تمتحي المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه كيمد لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويتوجهك الكريم لك يا قيم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجنان في كل شيء وتطيل

هديتي بذك والحديث علمتي التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت.

0: ولك شكرك بعد حمد الراضيان وقضي العزم في أغراضيان ولك عظمت بترك العود إلى طمعي فجلت بقودي ما يتكلم وإني لا أعود إلى ما غيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا اجتهادي لك خلامي ومدادي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدري يليني للسلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والصحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نخما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتخم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاصه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يروم يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء لسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراض فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي ليخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمضت حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وكل حساب ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محيين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركاتكوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمدي وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم ربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر ما كرمني فضلا وكلا جما سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذله سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضله سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي غفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكورا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا وواسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجاهه النظم وعند كذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صل بتسليم على المشفع والآل والصحب والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صل بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسري به مكلما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل صل مسلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب صل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآل والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والصحب وليقبل الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني قدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عزمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقتمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى يا أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض هناك اتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا وللصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أو سلسلات وسلاما سرمدا إلى الذي سميته محمدا وآله وصحبه والتطردي خوما تخو طرد العلي المفردي وصلي يا رحمن بالتسليم على إمام الرشد التكليم وهو الذي سميته بأحمد ولالي وصحبي وكل أحمد يا من به جعلت مكسي جنة عاجلة تقودني للجنة وصلي يا رحيم والتسلم على الذي علمته فعلم وهو الذي سميته بحامدي ولالي وصحبي ذوي المحامدي كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتساب وصلي يا مالك والتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولالي وصحب وزن محمودا وصلي يا قدوس والتسلم على إمام المرسلين العالمي وهو الذي سميته أهيدا ولالي وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدى لغير أبدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصلي يا سلام والتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولالي والصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من إعجابي ومن عيوب النفس والهجابي وصلي يا مؤمن والتسلم على وسيلتي إليك العالمي وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصلي بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشري يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني إلى سواك وبه بجلني وصلي يا عزيز أفضل الصلاة مع سلامك على كاف الخلاء وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وأن تكون لي وأن يكون لي بلا نهاية وأن تصون لي وصلي يا جبار بالسلام على الشفيع علم الأعلام وهو الذي سميته بطه وسيد خيرا فيه لا يباهى في آله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا أجبرت للعدى بما خلبي يسر ولا توجه إلي من خسر يا متكبر أدم صلاة على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا وآله وصحبه الأجلة يا من به أريتني الأدلة وصلي يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهري وآله وصحبه المطاهري يا من به تخلد كل ما أريد لي بلا أذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصلي يا بارئ والتسلمي على نبيك الرسول الأعلمي وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جتلي بطيبي بعد خطابي بنفسي طيبي لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا أذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم الطولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصلي بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنا حسنا حسينا لبلا كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصلي يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصلي يا قهار والتسلمي على الذي قدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به ليتقود السولا وآله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصلي يا وهاب والتسلمي على وسيلة النبي العالمي وهو الذي سميته النبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصلي يا رزاق والتسلم على الذي به محوت الألم وهو المصمى برسول الرحمة ولالي والأساب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلل وغضبا كفيتني مع الضلل وصلي يا فتاه والتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم ولالي والأساب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاة لله ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصلي يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع ولا لوصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسوى يسقطه إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصلي يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولا لوصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري اذ محوط الضيرا وصلي يا خافض انفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصلي يا رافع بالتسليم على الذي خدمته تعليمي حبيبك الرسول الى الملاهم ولا لوصحاب ذوي المراهم وارفع بي القران رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصلي يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحه يا قائدا لي غرضي براها يا من اعزني بلا اذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصلي يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا قائدا لسؤل كل عاملي يا من يذل للرقاب ذا حلل ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصلي يا سميع أفضل السلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصاب وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار ذي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصلي يا بصير ولتسلمي على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآله وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصلي يا شهيد ولتسلما على الذي أعملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصلي يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقك الرجاء واشهدي والخلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجهي الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصلي يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا.

0: من به هدى وشر بأني اتخذت هونا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتخذته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتخذت خير الذكر خير خير من قد يزيد شكري وصل يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وصحبه واجمع جميع ما اخترت لي ليه أجورا يا سميع واجمع مزاعي وبهدي كل من رام بي الهدى دواما ذا أمن صفي بقية مكوثية وكن لأبدا خضيت حاجية بكن وصل يا محصي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآله وصحبه يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وترده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي ترده مغني يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا فيك أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتاب أفست في التلاوة رب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسوما

الأقلام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفع لغي الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق زنت مكاتيب لوجه الله يفر من

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قرصمت جهاتي هديتي قرع

من بكن ليكون الشيء الذي لم يكن لو توجهت وإني رادي قل وليكون بالمرادي نيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسع.

طليق التقبل بركات كوني إلى الحياة رب ذات خير قلي وقيتني جميع الضير ما جيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكل أكرمتني الدنيا برودك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب وطفي فسق لي المطلوب كمن جميع ما رجوت أبدا بلفتكني يا خير مغن أبدا وجلي السر الذي فاز

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا وأيتجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء وأجيبك وطيب للقضاء وجئ اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئ إلي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمدا لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقبل مني وقبل من كل أذن ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقل بحسمة من الحساب وبانقلاب العمر لاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا علي وليهب ما فاق ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي يكن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا أعطي صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبان أسير عسيرك والطردني تلة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالت عني الدائي بكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه البحر وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرّاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما ضمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر وباللساني وفؤادي أذكر له مدادي وفؤادي والقلم وجسدي وكف عني الألم نجيت خير من رجاه الراجي وخير من مكر باستدراجك أشكره على انصراف من طغوا عن ضرري كنصتي وقد بغوا هو لي يلج في النهار الليل والإصرار في الإجهار من علي بفراقي العيوب إن العدا وليجود بالغيوب أسأله وتعالى عن سنة سعادة دائمة في ذا السنة لا خطابي راجيا منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صرمدا ولا

جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليدهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائي نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

وقت الكفر مع الإشراك، فجني العلم مع الإدراك، لأبلقاك مؤمنا ومسلما، ومحسنا نفعا لمن قد أسلما، ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أنصتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا في الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني ووهبت الفيضان. أعطي من الفيود ما يقوك هي الخلد

برجس وغيره من بعد ما وعد نجس أجس يوعدك في المحرم كالشهور والرئيس الحرم ربيتني خمس سنين وحدك ربيتني خمس سنين

تبدل علي في الطوبايا كما يفوق الظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي بخير الشكر في دار المنن بارك يا اللهم في بنائك وله للشكر وللثناء اجعل بيوتي ربي مع مساجدي سعادة للراكع وساجد ربي اجزينا كل من فعل ليك شيخ خير ولتزحزح

هي الحياة نفى أهل الزمن طلعهم وليكن بأمن ليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة وليسق فوق الأمل لكمل النيات.

بهل بدن قد يطيب الزمن بهل بدن الكرام أرتجي من تعالى فتح كل مرتجي آيات بهم إداية عني كهو كان بهم بالمن أسأله بجايهم عليهم إضاء اسمتي دواما بهم قل خطابي قائلا يا ربي بداية أصعب النبي الحبك هبلي نجاة وأمانا وارضيك لما أسعى وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقني ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدان حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرت وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي تلبر وجل كالكريك عيلني قد من العلوم والمراضي وباق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق

أتوه في بنيل يرضي طوان يطيب كالكلي في أرضي فتحد لي بالمقرد الأسنان طوان يهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفض عليك في أوطاني بإسمة ولينة شيطاني هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كني في طوبى برزق طيب بالحساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كما يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشك كل مسلم ولي أسخر كل من لم يسلم يعني حط كل ما علي يا أخرى.

ومقال وعمل ذو خلق وليكمل الأمل أجل متابي وبيوعي أكبرات إذاك وجلني بشرى الكبرى يجد بكون كل ما تولدان تني صيد عم يصف القلدان حط عيوبي اليوم

وصعبه وليهب به المرام. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله الشكور الرافع مصليا على البشير الشافع نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطابي شاكرا وراضيا وليسوق سرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار فمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وأردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس بكونك الأكرم والمغنى.

لسخيل الكون وما حواه طوال سقف الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر أم عيوب الصغر وكبري مد حياتي لا تطول وسع يا خير مغن قد وهبت توسع ملكك واسع

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبل يوم قرض الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني واذركوني لك مع سكوني حتى تعني جملة الخطايا وجعل المكان كلها عطايا سقني بكم فوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي أقعدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرمى ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر وجبكم لي غيرها مما أحب.

فزد نجاتي ومكاتب اقبلا حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت من عيوبي وتبدل الجميع أخوي والديك يا سميع من علي بنجاتي من ألم موتي وفي ضريحتك في الظلم بكونك المغنية.

كرمت بالبسط وبالتكريم أن أقبل على لي قد خلقا كما سيخلق دواما مطلقا وجهي النفع لي قد حصلا كما سيحصل وفوزي حصلا ناجيت موقنا بأنك الغني وأني بأن تكون لي غني حط عيوبي وقفني على الرضا في السر والعلم بالهاد الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا يا رب هب لي أن يكون كليك أقوى إضاد به وكلين سقي ما رمت وما لم أرما لكونك الأكرم والمكرم هذه البشارة تدوم بعدي واثن عني ربي كل بعد أجب داعي وليختر سرمدا في كل شيء وتكن لي صمدا ويتوجه إليك راضيا أنك فسق لي سرمدا.

كي الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعى أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حكمائي.

من الأذى وتحني بالغضن وتبكونك الإله هو الأحد يا صمد ليس له كفء أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمد تقديس هب لي نجاة من جميع الألم دنيا أخرى وجميع الظلم خبرت كونك دوابا لي بكم فربنا سقني به ما لم يكن الله صل صرمدا وسلم

لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. إلهي قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدان. الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان. حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد

غدا في بيت ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتذر لي الزمان أشجمع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا صلي يسرني بلا تسبب والتغني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبا

أن يكف فزعا ووجلا هي الأخرى وجوا وخجلا أكل الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل.

بن إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمير أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني عني يا من يخلق ويداما لي فوق الظن ما لي يسرني بالمن تفضا عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضا عليك كل الساعة يا ما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له ما لي يا هاديا فضله.

حتى أكون عند أهلها رضان. آيتي لك إليك يا ذا الأرض مريا فيها قبولا يرضي. كفتي الأعداء والأسوان وضي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي. كما استيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بهذا مجاهدة قبل رفع في المعاد

بخلق العادة ويجمع معروف من كان غمضا كما رضيت أن كان مد حياتي ذات نفع لجميع المسلمين يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين ويا أخرى قوت للمجرمين منعل بوداد المؤمنين والعلاء رضاء مزعين إجي عبد الخديم أبدا مشاهدة لكل شخص أبدا يبكني للملائك الكرام مسات وسوق بهم لي المران لنصوك بالصلاة وبالسلام بأهلي وبجميع يا سلام نلئ لك الصارع عزي يا عزيز وليس وعرمت عليك بعزيز يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي كوي اليوم نوالا يبقى مي أكرم وأهوي وأحوي سبقا نريت عن الشك يا حفيظ كمن له معناي والملفوظ تفضل عليك بالمكنون وهو لي مضى من الجنون مسكت بالقرآن ذا تلاوة فلغفي خلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم تبت مصليا مع التسليم أنا يفزد به علومي ويضام المال وجداما لحلاوة العمل والعلم والعلم والأدب في كل عمل عنك رضيت وعن المختار والآل واصطحبي فزد أستاري أن دعوتك اللهم بالنظام ونسي هذا من العظام.

وحن نبي ليسخر البحور ولادي والداتي قبيحور لا يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشهو بالمصطفى خير الأمين على الكرسي بنجاتي من ثبوت وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك عضوك وانتقمت منه بالغر البدور.

بغير حق ردني مع الخيور كمن علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجذور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور أن يبالي وبأولاد الدهور صل وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور رد جميع ما يعافه البشير أنا وسق له لي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير يصاب به كثيرا من أجور فيمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصافحه دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من اجل البرون قلبي اسمت من كل الشرور وكل مكر واذى ومن غرور وجب كوني

الصدر قيع عائدا من لي من لي من عداك في البحور والديون نزغ في دايني أفضل خيور لمن عداك في البحور والديون تبئلك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطئيك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أدو إلهي المكرم القدير حي داب الأهو بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بكتابه العسير له علي الشكر بالدر النثير منك إلي يجود بكثير قلبي وأوصاني لربي الشكور هي الخلد وكل الشكور لما

إيم كلك يقول لك الأجر ويكسر كلك إذ وجه ما تريد تربح فاتح لي لم يبح فلا حمل والخيول وفعل ما بد عند الذي ما شنفع بات لي حوى الإيمان فأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان إن يسير في ثلاثة بلا فيقرأ منه رم تقبلا أطلب قبول العقد والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوغ مر لك فالمواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت إن لم يكن منها نبذت ربك عظي باتباع المتبع وبتاع بالهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحم الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبك قولي إلى رب البرية أحب هو الغفور من قلاني انسحب فلي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عداية قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو احب لست افارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل احد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب ان الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد ان الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقارئ في امتداحي اعلى رتب والله كوني خديمه كتب للمصطفى الذي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك عقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبي احمد عز للعرب وزيت العجم زحزح الكرب جميل خير جميل للأرب قال من حي له خير القرب جميل خير جميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحو بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغب أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب هي متحوا خيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لقد مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قد مدحي مع مدادي سعد فبدا ليس يلاقيني تعب وإذا مدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأب به فسادا ومحاه فارتاب هذا مدحه الأذى كما زعب إن أما مدحه فلم يعب بالمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب غيمها فليس ينحون السخب والله لي بالقضاء قاد منتخب إن يوجه الإله يطرب كل سواية تتوجه القرب إن يوجه ربي لي السند كتابه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خياري وباق والندب قامها عبي به من انتجب آية من ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فجأني ما به فجأنا تقويت وبقاء الجانان
قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد

الشأنان هو زارق البعدة مع الشأنان لا يخطابي ورم الشأنان هو زارق عند العدة مع الشأنان لكودي هنا إحسانا فقبض عين الفتى حسانا لا يخطابي بحروف حانا في أثياء في

اشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا اشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا نويت عني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا

بسمانا غيتي بقايك من نحانا لا قد لقصت الحانا رسولي قد آوانا كل الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يمت من كتابه هدانا يوت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا كليوت

ويطول جن صافيا ليس يبتأ كمخري في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح مخلد كلاب رسول وهو للدهر ملجأ لخير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل خير وراء دين تداح معظم ولي من العطايا وتفجأ كل جائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويسمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤادا لي قد يبوون لغز مديحا يخرج المدح سرمدا كما كان من أدمن أما الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكه يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتيت أمداحا إذا الله تنكر يقي الله بالمختار

فعن جنابي قد الضري بقدمه رشد في الدارين فرد أهنئ جالة تتي جنابي مهنئا عليه السلام به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسن قوم تداحن للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما يحن لكل ما كأبو جنابي من أذن وهو يرفع بدالي أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأ آتني الأمدع سدا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤ رضيت عن المولى لي راض العدا بسر خفي عن مدافع يجزأ كيومتي تمدح يمدحك ربه وإن ربي بالعطيات أزنه إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ وأسنأ إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره

ملكة المتبى بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جبه نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لمن علمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد الحليب يبرأ.

0: سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطئ لينقاد أهوى بأمن مع الرضا كما لي بالنكر فالحال يخطئ مرامي دوام الشكر والذكر بالمنى أين لكي أحولي ليس يبطأ هذا المنتقى بالله من لم يحبني أخذي لسعتي أجي لأجي وأنشأ هذا المنتقى بالله من لم يحبني أي قتل السعي لأجي وأنشأ زين القول في أمدعي من كف كل ما زين القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقات والاسم منشأ لا يقل مديحا لا يرى دهر مثله عليه السلام أنبي جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطئ
1: وصلي يا مبدئ بتسليم على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوصلي ليسمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلا وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولي ياب أودن يكون أحمدا فيما يسرنا فيها وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت سا تكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أحب منك سا ظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أحب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مسقة وفي جمادى جملة ما أحب حيث كنت يا من له مع النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام ولي يهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلقا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصلي عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح الإمام سيدنا محمد والآلي وسببه في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق حدا جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهل وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذل لي الأيام مع الصلاسة أحجل مهرباها والصلاسة خاذل لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتخى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواس هما لي جمهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفة الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعصا فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للسمن لا يتوجه سوى رضواني لأبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أنمها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لي وصحبه كل جملا كل يتي جملتها من تكسة bisukrima min jaysasin li jaksatin lakasukuri lil jinani bi jami' mahdir li min al mubahi ya sami wa hukum bi sarfi kulli si ithabi ila siwa ya musil al abi wa salli ya hadru salatan bi salam ala allazi bihi kafaytan al malam wa allazi samaita abdullah wa la li wal ashabi ya ilahi ya man kafani khayra fadlin wa karam kama la ray kadrari khadin saram wa li yawsat bi tibi nafsi wa khurrat al hayni bi khayri hafsi wa salli ya latif wa tusallima ala allazi jahaltahu li sulama wa al musamma bi habibillah wa la li wal ashabi ahlillah kama la tatbi lutfan yura khatu li khayri wa li khayri lan yura wa salli ya khabiru bi salami ala allazi lak bihi aqlami ala allazi sirtu al khalil wal habib lak bihi wa huwa li khilun habib wa al musamma bi safi illah wa la li wal ashabi jundillah wa salli ya alim ma khair salam ala allazi asaba man hazu salam ya man ma bahd allazi qad bi'tu fil bahr fil bar fil bahr fil bar wa qad qata'tu khatatu fil bar bil altifati bahi ala sahabta bil afati yaqudu li makan raj ila al jinan wa fil jinan ma yutayibul janan hasamtani min jumlatid damahirin ya

خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وذنبه يا من خفر لكل ذنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلم هو الذي سميته بمحي وآله وذنبه يا محي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قد سما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مديما نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكرين ولا لوسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي منك الذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يسكرا وصلي يا مقيت والتسلم على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصري ولا لوسام وجود بناصري يا من جهلت كل ما يستقبل إلي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبحد اليوم يا من كفاني الأسى كاللوم بسكرك دهرمها الحمد على سمن رجاس السماوات الحلا أصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لي وسبي وسد مصورا كفيتني لجود ماهي ربكم يا خاهدا لي ما لخيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر أسال الكمدا إلى سواي قبل هذا اليوم بك كما أسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمة في اسمه وجل كلام رحمة وهندك جهلني جليل قدري دنيا وأخرى ولتنور بدري ولا توجه لي خلا أو حسدا وجه لي خيري ضررا أو مفسدا وصد بتركي الدماهر معها لوجه باخ لي هداه خمها ومني يقبلا بقدر حسما ساعتك يا من ذاته محسما قولي يا سايا مهتخا قد أطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا أني جزا والدتي والوالدا جزاهما أني خيرا وكفا هما الأصاب من حبا بما كفا أني جزاهما رضا بجنتي أن كل سوه وأصا وجنتي سيدنا محمد صلى على بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صلي بتسليم حل المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وحبل والدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صلي على نبينا سيدنا محمد النجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وقبليا الهتق والإطراق وقبل سومي هم استريت بي بصر خومي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على سفيه العالمين أحمد وآله وصحبه وبشر أهل به بي وقلد بصرين وليهاب كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام وآله وصحبه وسدني من تسير يقني ساعدني يا ربنا إلى النبي المؤيد قد الصلاة مع سلام جيد إلى النبي محمد قد سرمدا خير الصلاة بسلام حمرا وليهاب كوني له بصارة يا من به أني محل إشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به قد حمدا سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يا من به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لجد جهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أوضحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبهد جملة الذي لم يرض لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائي من هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل سورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمدا وآله وصحبه ما جدت لي بما يسرني ونفعا خدت لي كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهني كليتي أن هوبا لخط كوني مرسلا ومرسلا لخط كوني مرسلا ومرسلا وبخلامي تبين رسلا

0: السلام وصلي أفضل الصلاة وأتم على الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمة على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأعداء كما كفيتهم بمحو دائم وخط لي صبر عن المناهيم وخط لي الأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لي وسبي وخذ لي صورا الله خير مرسل ومرسل وخير من جاء بخير نسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرى لأحد ولي سواي لن يرى ربي في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجادلي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولي سواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفع ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفى بيّن لي مختار لي في أبدي كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنات نتلو مطلبي كتابه لي كان دون سلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيل يقتارا باق به قد بحث المختار لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ولازم سكر الحكيم محما ليطاره باق يقودني حمام كرم رب قادر انخيادا وبي يباهي الأكرم الأحسيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باقيا خدوت خير جارهم صل بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كون نفع من تحلقهم بي لوجهك فأنت المطرق وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصل يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصن اسم به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صل بتسليم على المقدم ولا لوسب وصب القدم يا من كفى فهادي الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صل بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأكدار في هذه داري وتلك الدار صل على خير ورا وسلم ولا لوالأساب واشكر كلم كما كفيت اقترارا صائرا وباتل ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سمعته معلوم وانخاذ لي في مرئه تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لي جت بالإكرام يا باقيا خرخذ لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهائم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم والتسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سمعته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصد بمن يسوءه مسرتي لخير نهو سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هو تحيب كله ما هو تكسره ما هو تقله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدم للمنتقى من جيس سنسال خدم مني تقبلت بقدر عصم سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيد يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قطي وهب خطي وحبت لي مهور الهورين مني تقبلت جهادي قبلهم يأون به ينهو لخيري قبلهم مني تقبلت لي وحتك الكريم بيه يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا وأخرى سمنا قد احتوى تكرما وأمنا يأون لوجهك الكريم أخفي تفسير لي وجدت لي بالمخفي لك سكوري بعد أمدي أبدا يا خير محبود بحق عبدا وصلي يا حكيم ولتسلم على الذي به محوت ولمين والذي سميته بساهد وصد بما سكرته يا ساهد أسد أن الله رب واحد لا رب خيره وخاب الجاهل الله لا إله خيره ولا أقي سواه أبدا محولا وأنني أسد أنه الكريم كرمه لي يقول ما أروم وحب للحكمة والحيانة والكسف واليقين والبيانة أسد أن المنتقى محمدا صلى عليه بسلام حمدا عبد رسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقول لنا من للقد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحبه ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينم خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحبه أهل الود يا من محوت الضرر وكديم وصليا مجد بتسليم على ابن عبد الله ستكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحبه يا من مهام خذ الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبسر الذي يحبني دنيا أخرى باخيا تحبني وصليا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا باخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي قرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلامه سكوت بركة ولا تسق لي مسركا أو مسركا وهم الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصليا واجري بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسام وسن مخفيا وصلي الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا ولتغني يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الضرر ولتغني أحبابك عن ركوني إلى هداك ولتدم تمكيني ولتجهل النساء مساء سرورا للمصطفى ولتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسعب سوي العلوم واقبلهم مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له صلى عليه لهم في الآل والسعب محني لهم بكل حرف من ته المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخيم للآل محسيا به الصباخيم في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصلي يا ماجد ولتسلم على الذي به جلوت السلم هو الذي سميته بحق يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن لي قد كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي لي جت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت خلام وصلي يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وهبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصلي يا سمد ولتسلم على إمام الأنبياء العالمين هو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بك مهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصلي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سحتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذي الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليا خصمني يا من أموري وليام وصل يا خادر والتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به ته المقدمة من خزائن الباخل الذي رسخدم وتفرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتخني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يخترم ليلي وستري أبر في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسط تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمهام فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وسلم تسليمي يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسط تكرما قل لي به من كردا والكرما أتى أكون أبدا محترما وصل بتسليمي يا مؤقر على الذي به الهدى قد سخر هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو الذي سميته متينا ولا لوسب كما تفتينا وصل يا آخر والتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسب كما تحبونا وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم هو الذي سميته مؤملا ولا لوسب وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد محير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل لإنسان وللمنج مهام ولا تواجه سرمدا لمفسدا يا من كفاني الهدى والحسدى وصلي يا باتن والتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسب وسط تفصيلا صفيت للساحر والباتن يا ساحر يا باتن سد من نيام ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصلي يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسب وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم وتكسني وتقنني عن جوهم وحترسني يا واهب الرجوهم يا متهالي صل والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سهرما ولا لوالأساب يا سرحما وتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

الكل وهو الله الأحد، الصمد المغني لمن له التحد، أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد، جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسوا، عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكم فقط فأفلح. لما استمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير. سلم جنابي وطرد عدايا طي به وزد به هدايا. وجه رجال بدن أبرارك لنصتي على العدى الأشرار. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا. لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

على المنتقم ما لا يزال صرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلى غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة

وكذبوا وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لئن اشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا

وصعبه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بالزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة نبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح فالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم صلي صلاة بسلام تشرح هضري به على الذي يفرح يملأ الغيوب والشهادة تصلي على

هب لي بها البدن الكرام وتضع عن افضل المرامل من بجايم علي اليوم كما يسوق لسواي لوما علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب عليك يا ربي فعلي كعبي إلى على طول اعادي قدمي بحرمه المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحن اكل يد الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد يا مالكا ليس له كفر أحد.

عيوبك والمرض باقٍ يقوض للأجور في الغرر أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائما كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسرك ويستنحو لجهاتي الشر لقين الحج الذي ليس يموت

الرحيم. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أكرم خلقي لديه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجاء في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع أبي وأستشفعك.

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحجاب واغلي

في عزم تطفني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي.

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا وليعد حصنا ومنجا من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختار تتمنى الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبي كوني إذا تبحر وأدب

اكتب لي مسطرة للنبي علي وهب لي جميع مطلبي اسلم لي امري وحل به ابد من ابين مع الجد للاول ابد نبي العادي في الشهر الرجل كل وجهي ربي ضميرا اعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ اكرام.

مريب عن كل سوء برزخا يا من يدين كل طود شمخات لكن ليقهر كل جان بزمخا أن يكف كل باغ جفخات فسجي من يطمن لم يطعك أفخان فسجي من قد خلدت تأوخا لكن من قد خالفوك دوخا أوتي لك به فالشيخا مجاهي يا خير هاد شيخا أخير به لي كل من تبلخا ولي مخدل سيل جلخا مجاهي لي عداك دخدخا أمن قبضت كل من تدخدخا كفتني غيهب غيهب ما تجخجخا كن الليالي فشكرت بجخا ما وتعني الأذى والوسخا فبي أبشر كل هار رسخا عليت عنك فردم لي الرخا ولي بكوني فتى مصرخا بثلي سلخته فانسلخا وجه الكريم أرضي الأصلخا بدت بيع السلع لم يفسخات أخذا لها بيع لي لن يفسخان بدت بيع السلع لم يفسخات أخذ لها وأبدا لن يفسخان يا مغني إلي الساق دردخا هب لي فراقي كل من تبدخان لقد البحر فصرت الشندخان تند العدا فلي وجه شندخان وجه إلي ما أصير نكفخان ليور لي كل داع قنفخان لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا إيه وجه في الجيوش في الدخا قياس كل بانتقام كردخان ذا عمر ظلم قري غريب صرخا إذا وصيه فدا

ليس المفنخا ذا أعمى ظلوم قديم فنخا أتكأتي دواما وفقها عاده يا خير عبد فقخا كون من سيف جهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخا وإذا مرضت فهو يشفين ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرر أسألك اللهم ذا استكانا لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسانك ونغم الخبر كالعيان هو تعمري له وأكتفي بذاك والمعطى كف

ثم أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم ضران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم معنا.

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب لنفسه يرضي عنه.

وإنكم منتبهون. هذا من أكرمه الله مين؟ اجمع صغارك وفارق الحسد، هو متحبب بقلب وجسد، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، جمالكم علم والسعي وأدب، فلازمها ينفع عنكم الودب، رمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، رمات القلوب للصمد، الرافع السماء من غير أمد، وإن

آل بدرك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زعزح أهل الحجر عن وجادليك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثر وهما قد جادليك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي كم يقتله وجادلي بغرضي، لم تعلم أضلي برفدي كم أثر عين من خدم من

لست بعد ولست بولد، قل لمن إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد، يا ذا انتقام ما له كفء أحد، بكونك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم، بكونك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. قسم جناب

صمد قلابي عسوة من كل كمد رزق سرا قد يطيب الخلد قيامنا غني عن والد وعن ولد بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكسر نبتي هيدا مشقي كل وقت ونجني من موجبات المقت اشكر يا الجار واشكر خفتين ورقبي كل فقيه مفتي لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

لغفري وكلما علي عني كفري المكراماتي وخلد بشرين كل حياتي بشت خير البشر بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ملك والمختار نور روحي محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل زه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وسيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

بعض وليخا ندر غدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كن لي بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعين وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأين قال به أنجت ربك وإيه مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني الطبا وفي دار السلام هيا تكلم بأحسن الكلام وفي عداك ربي

وبين يدي بالجنان تكون الوسوة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسل يدي بالأقران توج بك وينتفي

العين طلك وينك القابض زحزحت اللعين ما يظن ليك وكونك المعين يا ربي صلي وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء

لي غنيت عن الأرباب في أبد وأتجي من أجرا غير ممنون إلي قد تذا بيع وزحزحني.

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني أنت الحفيظ لي

نفيت عني من غر بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد

هنا أخرى بالتصحيح وتوطين. لله جل يدي والقلب مع بدني وساقلي فوق ما عند السليطين. يا رهب على أعضائي وللتزموا.

هذه وحماني من عداي معا ومن مريد رجيم كاد يغويني. نما الحفيظ لي مهما استجرت به أجارني وكرمني.

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني. عليه صلى بتسليم بجملته ويدري منه تكريما بمخزوني. لا بكونك وهابا منايا معا يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بدر رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين. نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين. أنا بتوي واجه

إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث قصي خير التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت ذا وطن أو

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا

وكنه لي يوم الحشر والدين إلا أقبل طب المختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني لو الشكر قصيد اليوم يا صمديم يا الله ضل عيني قبل الرأي والسينين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كوي المرادي وليرد ما يخشيني بالطيب والجرب هبل السؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلتوصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعونين من يتقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكوري بشرى حويك العينين توجه لي ترضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني قبلت إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعوني بطيج لي ورلي كل ذي حسد منازع بالسنان الشيء

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي بالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي بالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكم سرمدا واجعل مسيري ذا جف الفرار الورى مثل المحارين. لا تحاج لمن يقتل

يا رب صل بالتسليم بلا عدد على بشير نذير منك مأمون نبيك المصطفى بالصالحين معا وكن بكل في باد ومكنون قلاني قهار قلب كل غم لا تنازع والانقاد الامن نزع للبركه الله الرحيم نزع للبركه الله الكريم نزع للبركه الله الكريم كمن يشاء

كنا على غير قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرة مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام لا أعطي القلوب والأبدان بمن في

أثني لي نفى عن قوة كالطبع تسير المنير الشهوة بمن نفى عن علة تأسيرا ليت خير القادر كزيرا قري قاد ذو الوجود والقدم والبقي ما كفاني ما صدم للمخالفة والقيام كليتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة عبد الله مع النبي وحدة سلب ذو

علي فضيل من جاس عليه الفعل تنقي وترك عندي يعلو فدغر ذاتي أضادك كيف ما لربنا أنداد ينحو تاسر ولا ينحو أسر لعث أو لسواء الأثر هدى لي صدق مع الأمانة كما له التبليغ لي أمانة خذ علي وجهي ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله يسمى لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه الصدر من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله نبي الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا هذه بنية لإبليس بلا قيل لها إن إلهي قبلا الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية من جاء بالحسنة فله خير منها.

ألم تر أن الله أخزى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء والشبى القرآن ربي سر قهر مزحزح وياريه دع ليلا وكرها القرآن ربي سر قهر مزحزح مجاريه دع ليلا ومكرها هكا الغمر ألفا أشعب فضوحه.

يطرده عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها. نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحزوم والكبر سفها. هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها. هدمت بناء اللغو بالحق مادحا لكن حكيم أنثر الحمق نزها. طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هذا

المضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنه قد نهى يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ولقد ما اختار

لبقائي جرها نهاني إلهي أن سوى ما ارتضاه لي والعدا في البحر أرضيت مثلها هداني بمحن مشيع في العدا وسلبي لله دون المرنتها أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد رب البشر والبشر منتهى واجهني بالبشر والأمان.

لكن ومني خدمتي قد قبلان تنزل خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلان أبط ربي إن من لم يعبدا وسيعبد ببحر أزبدا أجد ربي عباده لك.

مات خير الخلق في البحور كنوز زحزع مكائد المدحور يا ربي زحزع لغيرين يسمني يا يسن ذا ضيرين أبا المكاريه.

0: إلى سوادات الأذى فالذهبان ما تخل الخلق ما لي الشهداء لماذا جند الإله عهدا النفع عن النافع معلي القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يجح جهاتي من يجور أيا الأكرم بالأماني خير رحيم من الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولال والصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بكذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصل يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سميته مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصل يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوخات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهاء له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجاء غني صلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصرلت لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترب ضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما لاخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بالانتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه أنا لن الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لي والأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لي والصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي باها ملا وهو الذي بالعروة الوثقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تخليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله ولا لي والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله ولا لي والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله ولا لي والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكر وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله ولا لي والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السمات نجم ساخب ولا لي والصحب ذوي المناقب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى ولا لي والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقط الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقط الهمم سيدنا خير الورى محمد ولا لي والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد ردت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صلي بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلية من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجرك بدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكلما إلى خيرك يهديني أدمت للإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقدت لي سمن الله وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولا لي والأساب يا من يرفع وصلي يا خالق والتسلمي على الشفيع المنتهى المكلمي وآله وصحبه يا من ذهب بدرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ والتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلح يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشهد برضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وخل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلك لي تعلم الغيوبا وجهت لي الأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل خطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صلي صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وسلما عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصلي يا غفار والتسلما على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصلي يا قهار والتسلمي على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهبلي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق والتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي والتقبلا غدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تقود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق والتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه والمسلمي على وسيلتي إليك العلمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العدا وما يسوء لخير النهو ومني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العدا كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقتني الأنوار كما به كفيتني البوارى القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتقبض الأعداء واصرفهم معا لخير قصد ضرري والإقماع ولا توجه العدا والضراء إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن باسط الرزاق وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا وأخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقلت ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه خليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وقد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا غرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلا انتهى الحوجا ملكني أعطخني أطلخني وسعى لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكائي ناجيته وخبل التناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه ولي يخلد الأجور في المباء لي سلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجاءني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعن لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رشد دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحقنا أبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادما يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرم وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفست بالإطلاق دعاء يستجاب من لي قادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى أممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر الإله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمنا كليتي تابت لرب أكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخ الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت أيداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرع الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب عصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل أعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها والتم عني كثرها وخلها وامه بواطن العيوب يا بصير والتكفن العود لها أنت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر بأني راضي عنك وخذ لي بالرضا أغراضي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للآن محو الصمد بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر إلى الجنان والتقود للدرر وصلي يا حكم سرمدا على من اسمه عنك إلينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الأتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاي قضى حاجي بلا تغرر ولا استدراجي وليهب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه إليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبي وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما أشاء تكرما يا من له الأشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا أخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لوصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وجل فطوري فوق كل صومي وجل بحق وجهك الكريم كليتي دائمة التكريم واعصم جواره من العصيان وكل يعصم من سوى رضواني خبير صلي أبدا على مقيم السنة البيضاء حبك الكريم وآله وصحبه وسلمي والترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان وكفني ضيخ الجنان والتغنني عن كل ما لم تضلي بك مع المهتال لي وفضلي والنبي أني أنفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوساب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل أو عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الودادي دنيا أخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قدمها عني كل ما نجس مع جميل آل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكلب جاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنهو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لصابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام فافي على الذي سميته بكافي وعلي وصحبه وعلي شاني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يقتفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصحبه وكبري شاني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصحبه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغ إليه خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزلي يا من خراه لي صفا ونزلي حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصحبه وكن لي بلا حساب وبغير كلي جليل صلي بالسلام حاصلي على الذي سميته بواصلي وآله وصحبه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصولي ولالي وصحب ذوي الوصولي وسلما عليه وطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بالسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآلي وصحبه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم تره لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بالسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآلي وصحبه وهبليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصحبه وقدمي وخذ به إلي ما أروم زارا إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أمل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصحبه والتقضيا حوائجي بجائه والترضيا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين ذا إدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

الجبال فيقود لي إلى دخولي الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله ومن قلاني لم يعن ملكت الكتاب فاحفظه بيا وهم يحفظ به يا ربيا إيا كتابك معي حيث أكون يا من له به إلهي الركون أنت لي قدت المصاحف الصحاح لي ولي قدت اليقين والصحاح نريت فقري لسواك أبدا يا خير مغن بافتقاري عبدا زينتك بعمري كما زينتني به

وبترقي حزبك الحفاظ. تتل آيات الكتاب يغني عن المكاره بفضل المغني. إن التلاوة الكتاب صرفت لغاية الضر العدا فانصرفت. لا ينتحي إلى حياتي سوء يسوء بصون ربي ولا مسيء. يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر. يسر عمري يا رسول الله عليك سيمات مخزي الله. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. من لكني القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين. نفعني النافع نفعا فاقا وقاد للإكرام والوفاقا. خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت. يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم. رضي عني الله والرسول وهو بر وأتاني السول. فرحاتي بقاء الله وبالكتاب والرسول الله. قلبي وديعة لربي واللسان مع الجوارح فزت بحسان. يقودني بعصمة للجنة من صانني عن الأذى بالجنة. ربي أحمد على محمدي من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت. قاد لي النجاة حي لا يموت. فمن قلاني كفه السطو المميل. إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء. ليقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوي لعتاب تبت إليه وعلي التاب فني محا ما يوجب المتاب قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان وليصف

لقيت كوني لك عبدا يرضيك خير الورى يا ذا السماء والأرض رضيت عنك راجيا منك رضا وقدت لي منك الهدى والغرضا بارك يا اللهم في عاداتك بركة تعلو إذا السادات باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي باقي وجهك الكريم هب لي ما يرى للصالحين قبلي أرى كتابك إلى

سوى جهي جزاء ربي والجزاء خير وراء فيما كتبت الرجزان أجل إلهي أجل إلهي وجزاء الماحي قلقنياني عن الأرماح للمصطفى وجهت قبل في الدين.

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي حديثا عنها ولا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بأفني سيرا بي ملكت كل محفلي. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر وجهنا الله الذي هو الإله تماسرني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السجود.

الطريق وصل بقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل وافقني الظاهر بالمنقول وصلني الباطن بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيك بهم أو عناؤك من عمل

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وفي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع ذا ارتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصرة وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنحيل سيط لي سيصرفت لي أدلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصبرت لي أدلك من غير كيل كن في

بالمعقول أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أما الباطل ليس يموت وإنه من لم يسالم لي يموت. قلب قلب الأمير والخميس ثم الثلاثاء وفي يوم الخميس بر عن القلب

قل أقل بمشرك ولا أميت لا شك أن الله ذا العرش أحد قوى الصمد الذي كفاني من جحد أشكر

أحد من الإله ذي البرايا الملتحد خير من قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كف أن أحد وتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبيور أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع نزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت بيك في أبد معظما إلي وحدي في البحور قادا مطلوب كل من هدى

القاسم إلى الذي وجهت علم المزبد أكثر مدح المخجلات الزبد مدحت من ماء ماء له مجاري مدحت من ماء له مجاري.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تريم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. ومن حر إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي وولغي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء إثنة باق صانني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني كل عاد امتنعت. فلغير جهتي الشيطان وليصف المجلس والأوطان، إلى سواء مقتل لي دب اللعين، فرضوا إلى سواك نحو المعين. نفعني النافع وهو الله، نعم ولا إله إلا الله.

وكامل بأنفع المعروف كرم لقاد منه الفضل ولسوان حي الساق عضلا ما تكل له بخدمة خير برية رسول الرحمن النبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله أمر المختار قاد للوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب الله أنت خير مغي مرسلك أو السلامك لخير مرسل مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي قدوة الصب

ولا قلم، قدس لي فتقي كل ألم، خلي واختر لي ربي في السفر، وحضري بيك وجد لي بالظفر، فضل عليك يا مختار، لحرمة المنجي بما أختار، هي المكاتب به جميعا، يا خير مغن لم يزل سميعا، رضا كبيرا باقيات صالحات، ويتات يديك رابحات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجدت بالله الكريم الأكرم، وجاء ما غمت وما لم أرم، ربي رباني بغير وهم، قل العدا وحدي أي مبهم، بالمصطفى المكرم المقدم، كرمني واقتدي تقدم.

كنا في علم مذهبا للظلم شكرته فشكرته بجسدي ومرقمي وسرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وسرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالم من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الرؤيت بعد مزمي كشحة جسم فأزال سأمي وجه

الخبير بالمنحتم أخلاه من سره المنكتم تبطله وبعت ذات فهم وتراف الزال وهمي أقول رب صل ثم سلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسوايا

كليتي يسر إذا سوى نحوي ينحو الضر كل شيء حولي ما يضر تابع علي الله نعم البر كن قاضي إلى الجنان البر كان قاضي في كل شيء نصر كويس ويسير حوني ابتلاء أو حصر نفع لي الخلق له والأمر لازم في طاب العمر العلم له العلاة والقهر كي يغلن قاد الخفاء والجهر هذه تبقي بها تقر هذه وطاب رضا مقر.

أشكو بجاه شفيع خير خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفريك بل هو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني ورضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بتجديد خلي صعب وزرني لها عجلا ويبني الدهر مشى الحمر والسود فجعتني في اقترابي بالمنى كرما قدني لا قبول غير مردود هذا العداء رضي.

علي ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من إلى كل ما يفضي لسيخودي بكون مكاتبي هدى أبدا حجا وغزا أمهر الحوت.

يسر بها كل صعب لي بلا كلف حبا شكورا بالترتيل وتجويد كوين بكل ما أهواه

كتابه العروة الوثقى أرتله ما دمت حيا وعني فكتصيدي أقوى عبدي إن شاءه تجيا قلبي عايزا.

في سفري أما التفاتي لشيء غير معهود. قل ما يسرت يوم مجتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومخمود. دعوت يا صلاة بالسلام على كنت تخادم عبدا بمعبود. إن الذي فرض

ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإسلام عبدا خادما في مصطفى ومرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي أن كل ما في ألم والجنة ألك وعد من إلهي الكريم والله يلقه وعدا ليريم يقودني جل إلى إخواني بلا تحير مع رضوانك وطي وعد من كريم لإنجزي طلوع علي شكره برجزي ألا تحوز ما يفوق الظني ويا أخرى من غني نوني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بالافتخار أنا رضيت وبه أروم كنا أخرى عزة تدوم وارتعي هو خير مكرم وخير

استجب لنا كريم بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين. أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب، لك السماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء، قد نسيء ودي القلوب ذكر وطهرني من عيوب أبي داودك وإني

خاطري دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دخلت في خدمته لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالتسليم فاستجب لي فإن كنت تسيري الكتاب ففي ركز يكشف النقاب قلت علي ربي زدني علما وزهلي الصدر وهب لي فهما قلت هنا سعادة وفي غدي وإهمة الولي الجد بالرغد يقين اليقين من ذي الساعة تحجر إلى قيام الساعة منعني بالفروض والمدد وليس كل منى بلا عدد أنا سفي أعضاء طرا عاجلا وكل ما يسوءني وآجلا أجب جاه المصطفى بعد الصلاة ما أستاني ولتسق لي السنان أي وسقي جنة الأغراض ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي واجه الأكرم بالكتاب بلا وعيد وبلا عتاب مدني الأكرم

قيدتني عند العدا بالخارقات، أغنيتني قبل أن الفئام تند الشرار الأغبياء اللئام، إلي

بأن يصفي أبدا كالكلية. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. لقد تبين هذا الفجاري أنك خلي وحبي جاري. قلبي نورت جعلت فكريك محيط عند العدا لعسكري. أزبت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر النابي. أنت لي يا خلفك رتلا سن كفاني العدا وعتلا. أزبت كل حاكم نحاني ما يصفو القلب من ألحاني. لينت لي قلوب أهل الخير

بهيت به حزبك بالكتاب فمن كفى من مكر كالعتاب وعلى غير جهة الشيطان قل استفد المر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر قل الله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه.

رضي الله عليه بالكتاب بلا عدا ولا أزن ولا عتاب. كنا فعدائي جالبا هدايا، كنا فعدائي جالبا هدايا، كنا حساب وانما هدايا، نفع عدائي جالبا هدايا، كنا حساب لينا.

الوهن وما ونسي أقين وحثت الأقوما ثم إلى غي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للأطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل تبغ ما منح نحوي كبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطل ربي يوجه الكريم كون حياتي حسنات لا ترين فكيما ليس له كفءا أحد تمزحزح لغير نظري من جحد أدامني سلامة وعافية.

هبا في أصل عظيم قد نفد فغير العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداي قمعا دفاع لبذن القطاعا موافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومسيئة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن حسام جنده مهزوم أبا أبو جل ومن والاه طبع في الدب بمن تلاه نكس إبليس بالالتفات طلب من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما

من لم يحب ربه فاندمغا يضرب النحوي وعرضي والبيان عن ربي لغو أهل الهزان كتابتي فر بها الشيطان كلا سوانا وصف الأوطان وصدي سمن ما قد بيعت وإذني في خدمتي الشراعت فمن حني ولسيء حوني ليات قل بايع عني ورفقت بأياد إلي قاد الله ما لي رضيان من تأين

ومنطقي لي حققت عياني نحو إنحاء العرش والكرسي مرتقي مع السمى المخفي كفاني المستهزئين الله فر اللعين مع من والاه أوطب ربي الله من كل اللعين كل مثل خير حفيظ

سواي لا أرى ما سأتوسي عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم طغى العداء وزد تكريم هل بحق الله ما يغبطني طويل برايا ماكزا في وطني بارك اللهم في ديوري أفي مواضعي توجد خيوري علمتني تعليم من ما شاء فعل فمن صالح أراد وفعل فأتي بك بلا خناس وصمت عمري عن الأدناس أكنت إكرام

إلى سوء قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسير فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد كولي فدائي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلى أفضل القراء والنزرة كن أجمعني الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا ولخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جليم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وبداعيا لوالديات ويتوجي له بالحمد كذا توبة من خطئ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن تنجيهما من العذاب والحساب بمصاب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باغي عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال إحرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بجاه العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة إحرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخور دعوتك.

مغفرة ورحمة بأحمد، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمد، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، فق الصلاة للنبي بالسلام، قضي آله ولهما كن يا سلام، ناقص حيفتيهما من كل ما، أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا. صلية وجهي مع مدمع توبة النصوح لغافل بالمنزل الفصيح.

السر والجهر مع الهادي الوفي. طيب نفسي وأزال كربي، قطيب خطبة من قربي، طهر ظاهري وباطي معاه، طيب لا أكفي الخيول.

فشروا كلي بغير كسل طمخي خط نافع يؤسل مع الولاو بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع وأنتهيك مع مهن موانع لا يفيد دعوة يضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بالتوبة النصوح ويطاريا كتابه الفصيح.

والسحب وكل من سلك خير اللحب غلبني القهار من عاداني بمصطفى الذي به هداني يا ذو في البحر وحدي وحده.

0: ولغير السيوف والمدافع يا خير مغن رافع مدافع وجن ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق بحرمة المختار يا خير الرفيق أيضا يا مجيب بالمجاب وكبي عني دواب الحجام ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاي أهل بدري نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أكني القول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام رسولك الذي نفل خطوبا قول آلي وصعب وهب لي الطوبا هتك البحير وخلت القراء وغني الباري واهدي بالقراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرات كل عابد لله خير سلامين كحودك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسبه وخد له ثواب ما له نويت كله وخد بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة. يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية ما حصل من قبلا على الذي قدر الرسمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي. يا من رددتني إلى مهالي ولي قدر ردت ما اخترت ليا وسنت سري كما كنت ليا وخدت لي ثمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت. يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني أصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ لي الأقوام ولي في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والإكرام سطول والإنهام للكرام أنت الإله لا إله خيرك فليأتني بلا أسن ما خيرك يا سهر من إليك سلط جائي كن لي سهرا خاديا أو جائي وأنت جار المستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن لي مؤمنا ودرجاتي أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أمي كتابك سقيا خديفي عندك وكتبتني مقطرا علي في رزقي فليغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فمو به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نهدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم وتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام والتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا وتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن وتقيه إلى الجنان كل ما لم تره له صهيدا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبل كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع طهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير الصهيد دون سجر أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلام صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تمه وتصبت كما في خير ممثل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وسبه بلا انتهاء كما به قرقاد لي ما اشتهى يا باخين قد كنت لي بالأحسن صلي على خير ولا المحصم سيدنا محمد وسلم ولا لوسب وحسن خلمي وانطرح على كتابتي يمن الكتاب وعبدا وجه لخير الهتاب أصبت حنيسي والتكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيد وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من تقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أتعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لتوجه العذاب ما أتحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب باقوة الله والرحمن سلخلق والأمور والأزمان واقوة داهم الرحيم سلفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم والتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسام من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفين السخط وكل خدب وسخ لخير دهر كل خدب وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وسنبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وكل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما تحي بليلة المباركة فاقبل سكوري هاؤنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صلي بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والآل وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوي بي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسمع شكوري ودعائي يا سميع يا من به تنبى ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهم لي ممري وديوري تصهم والتقن الهجر مع التناسهم يا واحدا قد جل عن مناسهم وليطيب سمني بصرف ما يسوقني ياس الاراضي والسمام وجب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا مع الوراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي وجهلها رب نسوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم ان نفلق في الولتس التنبهيم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيم كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب وجهل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نسوه ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسبب توبتي وتل وديعه او حب لي الباطن والسريع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو ولي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبره ولسواي ساخ من لم يحبدان والمصطفى حبيبه محمد صلى الله وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول لي ولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بينه وبين ما يضر به والإخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا هذا له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس قبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللسان وفؤادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي هل الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهلم وكن لي حكم ودور صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتغنني بنسي عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغنني عن الذي يهوقني عن سنني وتغنني عن كل ما لم تقتري لأبدا ومن أيوبي وسطري مجد صليا على المقدم ولا للأصحاب واذكر خدمي وليهب بجائه مجاده مقدما عند سوي السعاده باحث صليا على حزيز ولا لوصاب سوي تعزيزهم وسلم عليه في الآل وفي سحابه يا من مها محوفهم سهيد صلي بسليم فاضل سهيد صلي بسلام فاضل على الذي سميته بفاضل وآله وسببه والتصهدين لبلد وفي سواه أسهد يا قصليا على المفضل ولا لوصاب سوي التفضل وسلم عليه في الجميهم يا خير مخدنا فيه سميهم وهب لي الحق وفضلني على جماعه ممن حوى بك العلام وكيل صلي ابدا وسلما على الذي بفاتهم قد علما واله وسلمه وسدنيا توكلا عليك عبدا مصليا حيو صليا على المفتاح كما يقول الباب سنفتاح بجاهه يوم يجي مستفتحا وسلم المحق كل من استفتحا من اله وسلمه والافتحا بجاهه يا خير مبقي فتحا وخبني على رداك وردا بجاهه وقدله لسق طلام متين صلي ابدا وسلما على الذي مفتاح رحمه سمان وآله وسببه وجه الجميع ما اخترت لي يا رباه يا صميم ولي يسلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدا ولا لوسب وكن وليهم ولي يجد بالحمل المرضيهم أمير صلي مدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وسببه وسلم وهمد به سهي وخلبي حلما وصلي يا موسى على المصمم بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوصاب سوى التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يوصيه أحد سواك سائخ لخير من جهد مبدو صليا على الدليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصابه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليوم أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم مهيد صليا على مصححهم على صناعة عبدك المصححهم وآله وصحبه وسلم وتخني إلى الجنان ألما وبدلن سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصلي يا مهي صلاة ترقى على مقيل الحسرات الأتقى وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإحياء والإنساء صلي بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سن نفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألم يا من ما أني كل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صلي أبدا وسلم على مستنصر الأزى والسلم على المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياتي جعلت نورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كل الخرورا كما جعلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به صفا لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاه يا خاديا لي خاد ما أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاههم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المقصي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل سلم صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجئ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم وليها باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب دواما خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد يتبي الجميلة فعبدا لساهب الوصيلا أرسل صلاة وسلاما في جميع أهل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما أرنت منك وفهاد نورا خادر صليا على المصمم بزاهب سيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المناء وفي قديم وعبدا كلي بهيش رخد صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المصمم صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجر الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المصمى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدى ليسخرهم قبل وما له لسوا يا بدا ولا لوسب ومن تحبدا هو الذي لدى الاله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وصحبه وآخره من الذي لم يكن خيرا يخرج وصل يا أول بتسليم على السفيه الواهب المعلوم هو المسمى صاحب السلطان ولا لوسب وسن أوطان يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى العليم خير برايا صاحب الرداء ولا لوسب سوي الأداهم وفص بي السكر الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرنا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد سي البهجة البديعة وآله وصحبه والتدخل نسميه في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطنين نورين وحسن بالنبي مواتمين ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسواء صحصه المفاسدا ولا تسق إلى جنابي حاسدا وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهود دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سل هذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الحسام وصب والتحمد به اعطى النسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصل يا تواب بتسليم على الذي بدت به علومي اي ذاهب القديم والال النجوب وصب وسمك الكريم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربنا سوحا وتصفي نوبتي صل وسلمنا يا منتقم يا من نهد بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدا ولسواء سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو وصل ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وصام اي صاحب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال نهويم يا مالك حبته بنهويم وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صل وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكراما يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل هو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه خسرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صل بتسليم على فصيهم بك اللسان الخارئ لفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلي يا فاتحا بصر بالجنان صل على مطهر الجنان وآله وصحبه واحصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمدا وآله وصحبه وصدلي بلعف قدحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توجهت وجهي لمن لي راضى أعداءه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد مزيل كل أود مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب عبد

المساكين مصوغة يوم لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

هي أخرى وكبارهم الصغار أجه الرجال بدر الكرام قميصا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخر له ومن قد حصرا بقلوا يستدرجوا وغلبوا وجنه البلاد حمقا طلبوا ان يزاله الكريم الاكرم بالبرين كرموا سلبيه وكاملي به وجادلي تفضلا بحبه نيت به واستجابا بجاهه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبد نيت بهم سنين التائبا مبايعا

الأيتام ولعه ليك نعمة الأيتام لثمن السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور

صل ربي بالسلام في الآن واستحمي وزد على مين رأيت في ذا العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجهي بالقديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وهقل بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الوفاقي ثم يبشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسي بيع كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والمعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاقي ولأجود في

عتم الغراب أهل الدحر بك الكليم وقلبي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر وميتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهر يرقي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخوا الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتاوي وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر رضي عبادي وتذليك عصري لجنابي وتخلد بشري ولقي حسابا يوم الحشر

الجليل كغيثي يا نصير يا سمين يهتي في لي تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرفي في والسقط في طيلي ما قد كنت أصطفي أجتي في إجا

العجل به وجتوزي في الربيع الثاني طريق بالقرآن والمزاني هب لي فيه يا عظيم الشاني قهري كل

أجفي أمعة أنسانيك أدغره بحرك جد إحساني جد بعبة بلا تواني وليسخن كل ذي عدواني عني قد عفوت بالغفران كما عصمتني.

وبالرحيم جلة الأزمان للمصطفى والآل بالإخوان اطب سلاميك مع الرضوان للمصطفى والآل بالإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان لا خطابي زاهدا في الفضل

نيراني فرنسوس لغلينا العراني تبت بها في كلكلي سبت بها في كلكلي إيماني وطي العداق مع الأزمان وطير وزيرك السلطان فقط نصر ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جلة الأزهار نوير فؤادك

القرآن بجسد وكلك من الآن أجبتني إجابة الحنان الواسع المكرم المنان أجبتني إجابة الحنان الواسع

وطب جناني وبآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجها لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان لو رب

قاعدت إذ ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متى بي وجهادي والبروع كل قسكت قبل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب.

فضلهم وجهه المختار عند البريك بدر ضيعي أجل بري ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس نيت في البر وفي البحر معاك وفيهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جلت ما ينرده لي فمحام علمني وكان لي ورضيات عني كما عني محا مرضيا لا خلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بصول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حتت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل سقي يسير الأكلاك إباة وكف

حسين كل قصيرا جلاب وجدام لي نوالا جزران بيتقني سلبا وعزران أنت لي عندك حبا خلاب فتو عند من حببت خلاب تبت وبعت وغزلت غسلا من يحلى

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنهي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدا من ما يصير طلا نوبا عظيما

انك الهادي البصير. هذا تفاؤل مشوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. هذا تفاؤل لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. هذا تفاؤل لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن. نضع

ظلاطول في العظيم الصمد على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أزكى أزكى على النبي وسيلة محمد أزكى نافع الصل وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع الصل وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أرسل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرم يقول كن يكن يا من يكون من لم تكن نأتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نغيت إبليس

إلى سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وبالذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر يسمعان وجيت شكري إلى الرحمن.

عاتقي وفؤادي طابا نصرتي فإنك النصير مع تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان هاتي في الذي أحببتان ليؤجل من أذى ذببتا أجبتي جواب من تعالى أنصرتي

ابشري كل اقرب واجنبي. مصلين مسلما على النبي بشير كل اقرب واجنبي وليها المسلمين فرحا امحى عن الاذى والطرحة طمحوك ما علي مر من بلاء ابن جميع خدمي تقبلا ندعي على

فاجلينا سعدوا للخير وبأمدم يسعدوا بالطير وقيمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد كل من لم يطع أبدا دائما أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرس بكاء وكل من أبكاه ذو الكرسي بكاء إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها العقارب والكل من صديد شاء

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان من له أنفع حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى.

حق فزحت ولإلهي كتسقي دهق ملك ربي مالكي كليتي حالي له كعملي والنيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والاتصول برأ الإله من الشرك مبين كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى والنولى محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي قاد الكلام فرح الأكرم تفريحا يدى

توسرما بالبرية القديم طول الموت كليتي عبادا حملي أمن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي طريقاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجابد الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نعام مضرتي من يقود المنحى ملكني الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمدات عرف اسم كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت أو بكاره لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عرف اسم مزيل القدمين للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب أمن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عرف اسم حبيبي ربيا قلت له كليتي في العلن توسني وهو لي قاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلد هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي

يقتدر يا من إلي جوده يبتدر نايتك يوم وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم يتبي قصيدي شاكرا لك هي وقبل لي قد فضلك زلت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جبت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أخذت إكرام من ما شافعا وكل ما أردته منك انفعل

بالمعروف ملكني بكونك الكريما ما قاد للتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كل ما قضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد

آل الكمد وجه الأكرم أنفع الكرم وذري بلا ثبوت السرم أسلوك كهنتي القصيد خارقة لعادة

ذي الحروف ما يفوق الظن للمعروف ناظم الحروف خلد الرباع من كفاه غن غرور والنباع ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا صلاة مستذب على مزحزح القلاب يقيني كتاب الله وهو مبين قم على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي واللوحي مع مدادي لمالكي كما لي إلى غير إله أركو مع طبي قد بعتو بعد توبتي لكنني حكيم فيقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالكي به أفعل بعلم الغيب وهو معين قبيلي ما غاب

بل لعينك مجيني إذا ما تلوت الآية ولا كأنه ريح بعيد القط وهو مجيني وناجي به ربي ليجادلي به قمالي لا أمالي في غير الإله عبوني وقال به نورا تعالى تبدعي وجعلي كنور الدجاء نورا لدي يقول

الرقيين من أتانا من خفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى وإما مسايا والعجام كل إضام كل الخير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألني

عارفا وشيعها سوء لديه مصول وتأس المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقيه حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو الدفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل عدالات لي العام بعدما يا بينات ما قدر وتلي دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين يا طول آت أتت منه منطقي خدم النوق ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين كنت بكون وعد الجلال حقا وارجو سرعة ارتحالي إلى ديوري به دار السلام بلا عناء وللطوبى بالسلام فأطعم له عن غيره وفي مراستي

الظالمين نجعله من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبلغ بخدمه كصعبي عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أزرك ورجوعي عاجلا بأكسب من كوني كاملا ضغط على البحر والجوار فمنشآت فيه بالتكرار أصدرعي وافتقاري وإن طارت غدا

قلب قلبي له مع الكتاب وعبده رسوله الداعي الإجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا والراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين مصر عليه ربي كل حين. ويسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادت دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا رب بحق ما نجيت في كلمك الذي اصطفيت عشر جنابي من الأعداء. ولي السوق ما شئت من عطاي فرضا علي بالتسخير وطلب جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي أجاء كل صالح ومتقي. فيرتقى لزومك للكريم طيبة له مع التكريم فلبجاء اصطفى.

ما داخل فاستجبت عاجلا له عظيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري لك جميع ضرري السريعة وصيرني مفلعا مطيعا أي إلهي البحر مصدر بري والبنى فيك فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير أيك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إما بي خاطبت لا خيرك الذي أبردت يا ربنا إما بي خاطبت كما لخليلك التي أبردت نقل كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدائن من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصور أدعوك مضطر

أصحابه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدران كي سوان حي الساق الجدلان ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلهي غير مع سر الزمن. قال الباقي والنعم الملك مختاره لي بزيد الأملك ولي الكريم أعطى الكتاب مصاتيا بغير ذاتي العتاب. أنا لي عز الأراضي والسماء فاقرا بكتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى. أجابني البديع عام الجمسس كن بعد ما خاطبت من هيسس. هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين. خلتك لي برب الباقي كن أرضين الصبع والطباق. وجدتك لي لرب الباقي كن أرضين الصبع والطباق. إذ قد الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

صوت وجمالك بالتركين تعيبي قد محى بالأرك إلى سواي زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قاد لي النفع

قام جيسسين أما كفى بحبيك مستبشين غاب قيد دون موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا غاب قيد دون موت ماضيا هيك الحكيم

صمد الكلية ولا أزال التائب الإنسرية لو مصيري مع البحور وفي الأوبة ذا أجور وولي ورجوك مني.

أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي وعن وبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وإن به بالحديث اثم العتاب أسدوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام ولا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من غير طمح وعيبي كله ويكون ناجيا بفضله.

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلق وآله وصحبه هذا القلق نافع الصل أبدا وسلمي على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبه ونوير هممي يا نور صل أبدا وسلمي على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسلي من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرس العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك يوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار رضهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزما وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بالشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس استوقى نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالا لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عن الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المستوى بعد صلاة مع سلام من عداهم القلاة يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا نيل المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيخ الذين تركوا عبادة لنار من لم يطع أبادا تعب من أراد أن ينقض ما أبرمه من ضيفه لم يضما جزاء من بارز ذا العرش بكى فكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إن الذين كفروا وامتنعوا من توبة رأوا جزاء ما صنعوا بطونهم سكنها الأقارب والكل منهم من صديد شارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام
فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أقدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا ساخرين انقلبوا تسليم باخ خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلامة للبرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل النعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهمها ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مها بلائي ومها أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلني والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماه السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قد فضلك زنت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل أتيتني يا رب من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا رب في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا العدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقائي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تاب علي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر
وجه لي فرضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر اجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعه وقد كفاني الخطر تقدم المختار افضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للاعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الاغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ ازال بالحير فضلا به اكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر قصوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير الثمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي ما لكل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدر أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدثر ما حي الضر ما بقي له اثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما احسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ملممها بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر.

0: ليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباقي سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر سلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جل تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه

صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وارتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منهم كوني رضيا ورضيت عنهم عنك تبا يا رقيب وعتيد وتشهد

محمد أرسله الإله. بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت، تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتاب. أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام. لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا، كن ورجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله. وجهت وجهي له

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذكره في البر من عرض

عدد نلت به مرامي رسولنا نبينا محمد رسولنا نبينا محمد في آله وصحبه والحمد أصل ربي بذي المدينة تسقي

السر قل والله أحد تنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد قل اسم مولود أميل خلدي كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءًا أحد تتله جل من افتراء بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العدا والساق للأغراضا راضي القهار في الخميس.

مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال خذ بكوني مع الرجال أزلق المزحزح الإخجال يا رب اكتب الصلاة ورضاك المصفى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل هو الصحب وللعدق معا لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد بيعت لوجه الله ستة عشر واطجي منه سلاز من البشر نبت يوم الأربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا تبت وبعت بعدما عاهدت ونزما أعدى

الله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في التوبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذو الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي فيوجد اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن يفتك

أضرائي وإنك اجعلني ضياء الأقرائي أتي إليك بالكتاب بعد قبول البيع والمتاب اكتب

منك آية وانشر علي بركات الآية. أشري مني العصر بالجواري وقضي العداء ذوي الجواري. نبت ستة وجدت بالبدل فترمضا كلي وارضي ذا الجدل. نبهت لي فصدت ذا انتباهي فترمضا ارضيك ذوي التباهي. فزت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد. يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد. ذلي إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. أذلي رقاب أهل الفلك هذا الشكور والثناء والملك.

لك شكوري أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قالت لي قراي في اغترابي فابلي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم أكرم.

لجتف الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمور. كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش والكون.

أحد يا من لم يلد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

فرمضان كن لي وسق لي غرضي كل يشكرك من ذي الجمعة على الذي جودك لي قد جمعا وجه لي جودك مصدرا.

ليطفن ولا تواخذ بمال علمت في باطنه مكتتما خوين عليك يا قريب ما طلب من التخلي بالتحلي بالأدن من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان نقف عاد أنصد الدسائس أقردات أنصف النفائس إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا

من مصطفاك وسيلتي إليك جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي جاء إليك أحمد المبكي.

نيوت ذكر ذي الوجود والقدم قيل البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تهق عمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود سؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة من الذي السمع له والبصر مع

دوست ولذات من قدم صاحب الحديث كانت تقصر فني والمماثلا كنات من سواه لن يماثلا جلبت فقرا وتعددا إلى

ولا الصمم هبق من فتن فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفعت سيدا له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله واحد المؤثر قناته الأشياء كل أثر وجهدوا حدوثا

مال خياك وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قد طردت هادي الرحمن أي على رسلي كل عرض قبة يراك نيل غرض هي التي لست تودي للعيوب من كل ما أباح علام الغيون دخل في الإيمان بالمشفع قال إيه خير الصلوات الأنفع ولئن الإيمان بالأملاك هو الكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن به وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدره أن تكون خيرا وطاة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم اسمة به من العارين أصل من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبني الله بحق الأعظم أبقى سعيف وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كل وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

هي الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مكرم يا هل رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من بسواي الساق من أساء إلى سواق بامتحاء الشرك وفي التوحيد سواء والدرك أظهره خوارق غديا ويتلخي حواء مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصرحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره فلغينا

هو لم يمل إلى موسي مرافق لله جند الله وقت مجاهدة كل الله جاهدت ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في

الجباري ذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختراصانها الحفيظ منذر معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ولت ربي بصدق ووفاء وصامني عمن قلى وخوفا إلى سهلتي انتحاء التعب وضريب.

النجب لا صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر

بالصدق ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن من يكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلم على الشفيع احمدا اجبره يوم يا الهي خير صلاتك بلا تناهي نجي صلاة بالسلام من عيون ووجهنهما الى الماح الحبيب.

خير مضر. مستدنا وتكفني شر البشر. حبيبي جاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصاة. اجلب صلاة

والسلام وسرا من بينه وهب لي فضلا من على الماء بأفضل الصلاة مع سام بالجماعة التقان نعت قديم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعت قديم بأن أصليا مسلما

هي صلاتك التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران. صل صلاتك التي صليت قلي بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة. لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام. ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع. أي صلاتك التي

أبي وقالي بها فأفلح ولا أكتب لي ما صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم وجهت وجهي إليك يا أحد مصليا مسلما على السند أكتب صلاة وسلاما للشفيع طني منك وجلي الفوز السريع أطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى سميتني محمدا تفضلا ضيها بجائه تقبلا ابن أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران عبادة نصوحا واتباع تمساوة سني به اتباع من علي بالصلاة والسلام وليها بجائه

عن عليك فاشكر القلامان لما صلقت لاكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى.

منذ الحذر أو في صلاة بسلام لا يريم لو يقودان جميع ما أروم آتي نبي المنتقى وسيلا ثم القيام.

على رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعدته.

خدمي خاصة لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا أحمدك أرجي من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمدي كنا

يا رب يرضى عن صحاب المنتقى للرضاء والوداد والتقى، يا رب يرضى عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع. أبلي فتح دون اللطي ترسق ما استهى في خطي، أطلب صلاة تزيد رغدا للمصطفى يومنا تزاوى غدا، أدعو صلاة لا

نجي جميع من أحب المصطفى مجايه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم سرمدا خديما من كل مكرٍ مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير الورى بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم والتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم والتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمدا فاتم ليس يوجه الكبد يبدا على سور من عبد

نبي المنتقل مبشر خير السلامي المديم بشرين لم تباخل بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى يا حي يا قيوم يا رب الورى يا من وهبت بالنبي للصورى على رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدمي وجه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبا قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معت لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إليه قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى

من جحن رافقني الهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والكرسي تمحو المينا قصعدي تعبد ربي الشكور وانها تخدم عبده الشكور كتابتي بلا انتهاء اجر تنقي منه لغيري زجر.

والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، مفاجاده لغيره ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهه إلى فعال، كما يريده قدير عال، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، مليروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

مرضه وكل ذي اختيار وزغن به عن القتال وكل مكوع متنزاع حاسد مقتال وزغن به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن عباد بدن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

الثقال دعي تبت في الأقدار بلا تنازع ولا قتال دعي تبت في الأقدار بلا تنازع

يا الله ذا الجلال والجمال سل بالتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

محمدا، أحمدنا المختار فاق الفائقين، القدماء وخيار اللاحقين، لم يأتي في الماضي وليس ياتي، كأحمد المختار ذي الآيات، محمد فرد يفوق التزنيا، وأقدم عن والهدايا مغنيا، نبينا رسولنا محمد، رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد، أحمد المحي محى الضلالا، وزحزح الإشراك والإضلالا، لك أقل

العمل سبع صلوات به عند الصمد أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعه وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجاد لي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع هو الصمد الرافع السماء من غير عمد كافته بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفءاً أحد الله لم يد ولم يولد ولم أثي لشيء وكفاني الولم نفلين صلسوا بالغدر أني بحزبه إجال بدري على أسني وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسني

أفيد كرمني تقيم من ما شاء فعل وقني الباقي عندهم فعل ملكني مفادي في الأرض وفي سمعي نعم جاري المرضي ثبت عنده فلاحي بلال أحن عمري.

باقي اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وابتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

oy sakatu man anni ma man mati yaqul kun yakuni sakatu man mati yaqul kun yakuni ali qad qadiri qadahu li bikuni akru qalbi ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وانقضي بك الهدى والكرم أتقبل يوم

أمحو لم أمحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفيت الأعداء والأمراض أبيضاك قط للأغراض نبيت كل جانب للكظم تلاشوا قابلا لنظمي وطي نظمي.

لك وشكرك وقلت الحمد لك وشكرك لسواي الحمد وحفظا من كل شيطان مارد.

كني أذى والتسق لي فوق عماري ألمت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر قطعة يبدلها إليك أيضا

قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كلي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصحي مري تكفين لي حالي اجقمي علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وانصرني بترعشكالي اجقمي علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وصفني عن إشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فانتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر

أزل قلب العاديك يا قدير معا أزل وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا لقني ذكرتك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب أشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أشكر جميعا الذي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير وراء بالملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر من عبا وكفاني لك در

أنا لي الإله بالرسولين وإياني ليقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بنتين على النبي المقدمين أكبر مغفر من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكر عليه بالدر النظيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي وتم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب ما مخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقل يقول القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أمن يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وسنح إلى الوصف القدم لاتي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك ربنا تعدد عرف وعيد من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عط ومن غروري لي وكان

سن ونفر ترى هداية وإليه مبتدر يقصى أباخ ما يخلد القدر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفى لخير الذي قبل خضر وصاح ذري إليه سل خضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا حولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت أمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء والزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا له كتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك كتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أهديتني الذي مهل أدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني خوما هوا خسرانا لي اتصف في الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كلي به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنتقى أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه آنا نفى سكوك خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا له قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى الطخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مهل القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مردت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبخيتني طيبت لي الأسمانا ولي وعبت الروح والجسمانا لي جدت بالبقاء منتهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أسهر الهدوانا أنت الذي علمت من هدانا بمده من كتابه هدانا ليرط من سلمني خلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكرسي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يصل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصلي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت خلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيد والتسلم على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلم على الذي أصب عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامع ودا خير بسارات وصفي أبدا واكتب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخلص النسام منك بركات وسكنات سكر المهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القارم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو القفور والرحيم والكريم خفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي بما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقى له قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني يحبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه السمريم الحمد لله.

0: لله على كوني له عبد الخديم من جلات من جلا تفضيلهم لله حمد وشكر مني وارتجي من حسن هذا المن أتى أكون في الجنان حبدا له خديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي لعنة ربي على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور قولي منسلخا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتن سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أودا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إلى المسير فقصني يا كريم وترجوه خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوه أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصير الخبيل اترجوه لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي منح علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا والتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يذكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم وليزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصهم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطاء فيه كما إياي قد نفحت نفعتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهرسان نجائم أتي الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيول الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسخر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي يا أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني ستة ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقني ما لا أهب ليكن بكون يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ عيديا من أسرق السماء فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمدي لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحاد والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إمو هيوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاخصنون وسط بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائخ الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهين يجود للمحروم لفسر أن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاخصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسط كريم كرم بالبسر وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصلا وما سيحصل وفوسي حسلا najitu mokhinan bi annaka al-khamim wa annani bi an takuna li ghanim wa tahyubi wa fini khayra rida fi sirri wal halani bil hadhi rida sayyidina muhammadin wa salliya alayhi bi taslimi waskur kulliya ya rabbi habli an yakuna kulli akbar ridwan bihi wa kulli sukhli ya marumtu ma lam aruma bi kawnika al-akrama wal mukarrima abli busara dinta do mubahdi wal tadbihani rabbi kull buhdi ajib duhai wal yakhtar sarmada fi kulli sayhin wal takun li samara wajhtu wajhi ilayka radiya anka fasukhli sarmadan akhradiya abli al-munamahan bila hisabi wal tajhali lasi mada hisabi mudda hayati bi lasi ahwahum warud li al-kawna wa ma hawahum fika ayati afni abdan sakira bima yasurruni khadiman dhakira ya allah ya rahman ya rahim ya man bi khaniyin wa bi mukhlin summiya mudda hayati bi khinan wa bi saham wa tukhlini anil asabi tawsiham ahni janabi ya anil baraya bika mahal mahi wa sidqi raya sakatuka allahum fil ahdai wa rubtahum li wa safayta dai tubtu wa bihtu indahum fahabli fawkhal munayaman fakak takabli abli ya fi dunya wa fi ukhraya karamatan tanmu biha bushraya تفضل حل يكل يوم بما به اكون بسر الخوم اكتب لي الخب ولا والشهاده واكبر الرضا بخرخ الحاد نجف هادي وتنجي بدني من الاسى وتهيني بالخدم فس بكونك الاله والاحد يا صمد ليس له كفوا احد سبحانك اللهم يا قدوس لك حل يا صمد تقدير ابلي نجاه من جميع العالمين دنيا واخرى وجميع السلم من تقبل يا مجيب خدمي وصف للبقاء يا سل خدمي قبحت كونك دواما لي بكم فسرمدا سخلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهروم والحمل ما حتى عد بالذي فاق الامل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب اجاب الامنا وجه لي الاجابه التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي اني دواما يا سلام لله قد دهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا الى الجنان امته بالقلب حمد الامه مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مع سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابه في الله ورسوله بالاجابه ابلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام من حليا بسرور وامان دنيا واخرى والترد لي السمان اسر جميع ما يسوء واني قبل الوصول سربدا بالمن لاوصل الذي يسرني بلا تسبب والتقمي كل بلا فك بجاء المصطفى رقبتي دنيا واخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا ان يكف فصحا ووجلا دنيا واخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وما لها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من در حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق السنين من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مدد يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم فتصر مدى إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وجهلي مكانا خير الدنيا الجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهم بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله هو القلم يا علي اكتب لي القبول فيها ورداء حتى أكون عند أهلها رداء أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرضي كفيتني الأهداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت عيبي كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاة في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وهاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بقرق العدم وجه جميع ما أوم منكم ليسر بدل يا من رضيت عنكم مدة حياتي ساتنا في لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كفى عصايا عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منا حليا بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين إجل يا عبد القديم أبدا بصارة لكل شخص أبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ذلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي وليسر ما فاخ مرحوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شق يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوس تفضل الحلي بالمكنون ومالذي مرى من الجنون مسقت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به ألومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعاتك اللهم بالنسام والنصر يا سلمنا للعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الحمد لله الذي متى ذهب إليه ذاهب هداه ووهب. نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا. نسأل

لك غدوي والرواحي والذهاب، لك مبيتي ومقيلي والإياب، يسر ذهابي وإيابي وطوي، مضى الخلا عني وجد بعفو، عدوت كونك معي في سفري، فاحقق الرجاء واقضي وطري، بك استعنت فأعني يا معين، وكل من بك استعان فمكين، بك استجرت فأجرني يا مجير، وكل من بك استجار فأجير، يا جامع الناس ليوم الحق، بيني وبينك اجمعا بالصدق، سقني فضلك للاستقامة وللعبودية.

أحمد ربي جملة المحامد مصليا على النبي الحامد نجيت من ما عنده ليس يرين ربي الذي أكرم من كل كريم ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم أعطاني النافع نفع الباقي وقاض لي مواهب السباق كافته بذكر من شهر الصفر وشكري حامدا له إلى صفر قلي له جل وعز من جميع بالمصطفى خيل برا خيل وراء إلى الربيع عزته بذكري من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى له مناجاتي من شهر الرجب بذكري والشكر معا إلى رجب كفته بذكري من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان نيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة أتى رب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد له مناجاتي من إثنين له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس نيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب يموت بدي يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت نفعني وكف عني الضرر فبدا وليسوق الدرر نفع بغير ذاتي المفاسد من لا

طيبة لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله يسوق من ليس له كف أن حد لغير ذاتي كل قال قد جحد أعطاني

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملكني الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيا، حفظت ذكر من هداني فاسرا لي سره كما كفاني الخاسرا، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضري كبد، نجيت من ليس له كفءا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسدا بقٍ لغيري يسوق فاسدا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، نويتم شكر من إلينا أرسلان حمد فائق لديه الرسلان، جزا الكريم خير خلقه معا قال الجزاء كما المزايا جمعان، زان جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الأذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، شكرا نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق الرسلا، نبينا رسولنا محمد به محاضري وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يصنع عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بين غيك الإله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبي أحمد، وطبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ولجاد بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي بشك يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد يعلم

نفعنا الكريم والمكرم وقادري تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. هيئة التبشير من رب الولي فانقادري قبل الربيع الأول. ينقادري من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان

من الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هلاه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالي في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدا نفعني من كان لي بالحج من المحرم إلى ذي الحج أبعث إلى العظيم النافع قبل الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزحزح الضلال أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد ناجته سبحانه وأرتجي من يتعلم فتح المرتج أجوت من بر دحي من مغني مطر عنه بما أستغني بركة ورحمة مع الصلاح وعصمة بطول عمر وفلاح بكوني الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنهم كنزي

أيتمن جل بالمختار وآله وصحبه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا الطرا وكوني العبد له مضطرا لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

وبيفرح كل من تأدبا، زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا، قد يحفظ حفيظ الصورا، حفظا علي في حياتي كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم، على النبي محمد خير ورى، صل برسيبك يا من صورا، معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم، منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور، إلى حياتي فيك ربي فانيا كما

بعد جمادى في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فرس وقصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجي له بالذكر وحمدي سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشكرا.

آمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أكمله بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي المرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام مد حياتي.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الأنبياء. صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى من وسق الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لبجائه.

أحيم فمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسقلي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجس غريبا وعدا حتى غدوت

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيسا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

ربناي ولك طيب صرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البري تنبح إذا

وآله وصحبه الأستار. نبهني الله على كون النبي محمد خير شفيع مذنب، رباني رب به والرقاق، ومن ازداد هدى وحقا بكونه الوهاب. أرجو كوني هذه ذا بشرى وعند الكون، بكوني الحفيظ أرجو الحفظ وحوصي المعنى به واللفظان. كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى من وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، لكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

عملا وأدبا تكرم جني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي أطيك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتغيت فمضى هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى علي السلي وتحقق للرجال مع سام ليسوق فالرجاء منع اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع عواء مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري ذا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا رب كلي.

وبكونك الدوام الملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مصدر

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحبه صل وسجب سؤالي لا يقطب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقطب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعان أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت بحمة رئيس المرسلين وأقنمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجنان لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدى يوم روضا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل زمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلب ناوي رشا

أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبه لي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بذكر والشكور يا خذ

ويأتي جبريل الأمين بالسلام فوجبا أوحى له قال الكلام سلام العرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم

الإقضاء عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه لغير ذاتي أبدا يا الله. لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خد ناف واحد يقودني بمسس

قال رفع عن القرآن رفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي ويدي فرض الكتاب.

يعقل خير عن جهل والشر يعقل يقودني التأويل من لا يخفان الهشام واختصاصي أخفان إلي قارئ كل ربي سبقان وقد

والصمود وبلا شقاوة كلية وفي عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا تاب علي الله توبة محل عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية نفوزي يفوق ملك ذكر حكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمل وهو لم يد ولم يولد ولان كمثلي شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءاً أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلى ومن جحن أدب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقي.

أي مبهم سكتني عند عبادك الكرام وقتلي مخجل السؤل من مران يا يستي ولي ما رمت يتام وكنت مع بأعدائي زان أيتي العظم في أقايدي هو القول والفعل فنعم قائدين وأذكر بشكر يرقى طول العرس والكرسي نعم المرقى كلمتني خلصتني لنفسك أيتني قطعا بروح قدسك يحبني فيك العباد والرجال وقد

فإنك المكرم أما هذه الضرري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن هبل كفاني عداك وددًا لك خط فادي واللساني والبدن هبل كفاني عداك وددًا إني عُزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

زمن ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فاكفنيها فاكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما أبي أرزعي لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

قذبت بالأقوام لقيتني عشر سنين وحدي وبعده وبعد كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعد كفيتني ذا جعدي ابن قلني قد ذهبت ماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كما بطني أبي ينفع الطلب كي يجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن ما يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمكم لرغبة فيكم مظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشد جوارحي إلى التهجد فيك إلي ملتجم تعبدي كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر يبقى.

أمراني وأسكني ولي السوق أغراضي كل مضرب هنا وفي غدي فيه ما جديك بعيس رغدي لك رجوعي لقومي عاجلا لكوني بالعلوم كاملا بك تجنبي عن الحرام بك احتوائي جملة بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل بك تجنبي عن الرذائل بك احتوائي جملة الفضائل أبقني دائني كل ما يضر أيما سقني

الدني وارض عني من علي قد بغان نزين هي الدار به من اللغام وارض عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي لك لعبي واستجب دعائي من علي اليوم بالكامل

الإسلام ألا يكتب لي ما الصلاة ألا يكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام ألا يكتب لي ما بالانفصال أزكى صلاة منك بالسلام.

أني حياتي بالمعي وجاهي وكن ليك ما أحب سرمدا بكن بجايس سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك وليس يرجو

وارتفاني حرجا وخمجان وارتداحي أيض مدح زعجان من قد قلالي في عدا فانزعجان هديتني يا من بخيلك فجا يا من قلي قتل سؤلي فجا.

ولعياني كذلك الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ملك توحيدي لدى ذي الجحود خلق عما عوالهم عنه محين دعوت عن دين إله الناس تنصح عني أدل خناس أدم ربي ملعين ولي حفر ومن قلال ومن وشى ومن

للإفلاك لقد تبين ذا المقربين كوني عبد الملك الحق المبين أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور هدمت بنية ذوي الملاهيك باب الجلال رب الله محمد.

تركت خير خلق خدمة تنتصر ولي بها يسرى ربي ما عصر حما جهات الستة دي الجنان طن الأذى الكريم بامتنان ما توجه الأذى لي قبل أن تنوى البرايا والفعال والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسيمات باق مرسل ربعت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفنن ماح الأذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما الباقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان قوى كان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

أغبياء الحسن هم ذا بق كريم حمدا عائده لن يلاقوا كمدا تلين بارز البسط الشديد قيلة الشارب من الماء الصديد يغفر إله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبي أحمد خير الأنبياء عليه بالحج بالسلامة تربيان ملكت خير خلق والصحابة مطعم كفاني الجولة كالسحابة علي من الله بامتداح من بسري

لا أنسى المحي بدت في البحر وبرلين نفت عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها كم منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد من أن السلاح غير الخلطة من لهم تلام علي من بالذي لم يكن فلا يكون للسواي بكن للمصطفى وجهت عند اليم أبكى لخدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل الشيطان المرين ألقي مختاري عند بأفري بكل خدمة أنارت محفري للمصطفى وجهت عند القلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

شكرا لي يعترف رجما من فائده كي يغترف شكرته في البر والبحر معان ويكليهما العدا تليق معان.

من كفاني وكل الداي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه آية الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد وأن يطلع لدى البحور.

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبالإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر كما كان لي برغد والدرر جعلني خبلا وحبا عبدا ولي خير الخيور أبدا لا يتلعب فيما سرى قلقي نفع لا ما ضرى أشكر شكر الذين وصلوا ولن يقود كل

ليغلي صفاء أبدا. غناي بالله وبالمشفع فلي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام فلي سوان حي الساق الوزنان. نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هنا بيك في أبد أكرم. ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يقود.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع أكمني باق له ركوعي قوم إلى العداء مع الوكيع لم تلاح الأداء ذي الجحد قد وحدا لربي وحدين إلى بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي والنيتي هذه أكرم بالله.

ليقم معها بالله والرسول لا رجوعني وللرسولين وقال الباغ اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين عجز الخلق مدحا يبتدر تلى الجنان وكفاني من غدر رايه بيده يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا شيخ الذين كفروا لغيري وقذ الأم واسم الخير كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني في يومي وبغد محاصر الله كل ما صدر من سوى ظلي يجي القدر أحمد المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الثناء والصلوات خاصة له وأبقى أنقل هفوات كمن لكن

وجاب الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهال والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجات كل جمن كل جعل في وفي خير برايات فنجل هذا لي هذا المنتبذ من أهل

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أعني بقي سرورا لا يريم بالمنتقى نعم نعم المكرم الكريم كم في المحي سلاح من أبان قطعة من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي توحيد الإله وحده قوض من لم يفارق جحد جاءت قلبي

مطيت ولي الصخر الأنام كان جنابه العليم إشاد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات أنفعك مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ذاب حزبه الكرام قبل كفضه ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته خدمة.

قولي تتابع غربتي هذا الأعداء أثر باقي الأزان الدائم وجهري أجور من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي أبدي عني.

ولي قد كان لي في خطي طعني أمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسلا عني عيوبي كلها فنغسلا وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكسن فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقل جهولا غمران فبتكسب العلي للعمران لبك سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مثاره لغي نحوي من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب.

تونس وعمان الدرغم وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أنا تسيس الذي نجحد وصارني وقد جهاد الأحد جاري المضي يفوز.

ينحون فجأن البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثن الباقي مهور الفائقات فالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد

واحد، بأن ربي الإله الواحد، فرح يكون إله واحد، ولا أحب مشركا أو جاحدا، أنباء خير العالمين تغني عن المدافع لفضل المغني، في مدح المصطفى قيس

ألا قوجت عند المزمنين أكتحج أزالت كبدين أهلي أن أعاد الله فالعين مع من والاه فلأن الفضل يكون كالنفر فلأن الفضل بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر أكرمني عند البحور المتبان يا من يكون لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثار قبلي أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبلا كل العدا قبل وكلا أخجلا أخذت أحتبه منازل عدان فجأة تحتمت عمن عدا أنقذا إلى الآب صرفا كل السحاب الحنفاء الصيفا.

سلامتي ما يجرك ابدا طافي حوليا من اسبدا وقاي الباقي كفى وقاية الباقي كفتني العاران ان شاء ازعروا ازعارا وقاي الباقي

ليس له كفؤا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى، عيشا مكرما من أخفى جادلي

فالعزى عني قبل هكسسي فحصل الفراق عام دكسسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

فراق يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان أجب أسأل العليم والخبير غيما قادنه.

لكن السرت ولن أجوران هدية الصلاح والأنداعين كنت قبل بها أقداعين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

عليا من المحرم هدايا صافيا فاقبل الصلاة من رأس رجل كن حبي الحجة خير منتجا فلحت الخدم قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء فرحت الخدمة قبل المصطفى وصحبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصحبه بهم عداد

لقد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لمصلي حباب الخارقات وليخبر في عدا لي صاران إذن وجان قاد ليك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل مان يصلي ولا ألاقي ألمان إذا تلوت

منين وجاي الباقي ثوابا بأجور ونبي الجاهب هو الهادي المجين أكرم الباقي ليدين إكرامه يمن عن القدير.

الميزان محمد عليه التسليم الكريم قيس صلاة علوه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة علوه ليس يريم ليقاد من قاد إليه الغر ليس على حي العداء

بهم الماحي عن الأسباب أرني الله عن الملوك بهم الماحي عن السلوك لأنا ربي بالسر المخجل كل ألاقي موجبات الخجل صاف ربي الضر عن توجي لولي سورزو توجي أعني قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لأن الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاه

الأول حديث الباقي إلي قد نهل ولسان في عداي زهزه ملكني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهيق عن بشارات السلام غريب الله الكريم الأكرمين أصلي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخدمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمدا لينتع الماهبات أحمدا أتبعني الأكرم المكرم فامها عن الأذات مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جاء فيها ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أدى إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين تشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني

0: لا تخيل العالمين ما يصر من خبئ الجهاد قد أصر. الحمد لله الذي لي يسر وظل على سواي قد تعسر.
1: مد إلى جوارح الخيور تمنى والمودع والديور. نفعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفعني الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. واجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم. إلا قد أوصلت قرضا حسنا وقاد لي الدنيا وأخرى الأحسنا. كتابه زادي إلى الجنان كما أن يختار من امتنان. لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصل ملكه وحسن السبقان. إلي أوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي. جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان. هذا المكاره التي توجهت للسوايك ولغيري وجهت. أكون ربي بلا كفران ولم يضرني ذوي الخسران. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب. يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء. رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم. ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض. ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا. نجيته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين. ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى. نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي ذري الساق من يجور. نفعني ولي كان بالأجور من لسواي ذري الساق من يجور. وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نورا. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبأس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجارى. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليسلبت نور اللسان والكتاب. لأن يقود الله في اللسان ما رضى ما غاب عن إنسان. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبح الجند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرش له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع تمز قاد لي مخجل كل مدفع. يسر خير العالمين قلمي ولسوا جسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تحذر من لي كان في قريدي. مدح النبي منتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله نح اللعين ونح الدجال غير كذا من بالفساد جالون وصل جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزا نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نورا وإن لك لأجرا غير ممنون من يطلب كرم تداحي قبل فمن به انتحى لغير الكبر أيقنت أوزان تدوم بشرى كان به الله حياتي بشرا نحيي نحا مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي فنحن هواي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان كتابتي ذكر وشكر والسداد الله أرشد قلامي والمداد لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد إذا كنت تسمى السجاع وهرب الخب له أوجاع جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة عديت عن رب الورى ورضيا رب الورى عني فذاك غرضيا أيت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب يسر خير العالمين خدمي خيصا للبقاء والقدم هذا المعيد هذا لي المعيد للمعاد متغي به عن المعاد مدري المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة والعبد الشكور مدري اللوح ومد لي القلم مع ضلالي يكم الهب الألم وتشكره شكورا يرضي وقلي فضا جزاء قرضي وصلي سؤلي وما فاق المرام وذري بلا رجوع ذو انصرام نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل وإن لك لأجل غير ممنون وجه رأس العظيم أحمدان فمن البس القتون أخمدان أحمدنا المختار ليس المجرمين فوجه ربي وغوث المسلمين أحمدنا المختار ليس المجرمين فوجه ربي وغوث المسلمين النبي أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة فقال بل يرد بعد ما بالسيك رفيع ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب قجبوا القليب من الاشتكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان واضيان بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضاه والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضاك والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه والعلاه لسوى الخديم وقاده إليه بالتقديم نفع العرس العظيم أحمدا يا من يلبس الفسرور أحمدا وإنك لعجل غير ممنون وضعوا كونك أحب أبدا لذي الورى من الورى لهم بدان أنت لي مثلك ما تولدان قط والشر وكالنساء لن تجدان ذاك خيمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا نوى خديمك الذي بك اهتدى قد عبادك وصنه مقتدى نوى خديمك الذي بك اهتدى قد عبادك وصنه مقتدى لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا كرمته فكي مهاج قيندا فلا يكون أبدا مفندا لو تقود ما يصفي الخلدا إلى الجنان وينير البلدا كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا ألتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا أددت ليك مقتر لي وحمدا قل عليك الله مدحي حمدا أي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا لقي ضري صرمدا فانطردا وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت مع المختار

إلى خير رب ذكره قد محاله وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا أمال.

خديما بخير الخلق بالمكر والصف أغم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إله ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور المتي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل سجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم ذو تجرع يوجب أن يبكي ويمحى تجرع أيا خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه ناجل بيعتز دين المصطفى

أبو سبط المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبست

لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والسكر خادما لخير الورى نعم الحصين المزين نبي رسول خير عبد

تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب.

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين، نبوته قبل البرايا قد انجلت، له السبق حين

إيما المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت في قاد للرحمن كثرا يحصن فوتيد الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إسحاق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهر.

كلي من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديم وصفى بي عمري والدار أوطن ليت ما اختير شكرا بخدمة لخير نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أزر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زحزح الضنكا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك الصلاة تنتيبها أحقد المسكا كتبت الدجا عنان وأرشدتنا معا عليك السلام عرفه يزدر البنكا كربي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا كتبت كما أطعمت للعقر جايعا ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كتبت الدجا قلبي وكلي حميته يحفظ لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحجب

لمولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا له الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا له شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محج الله لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا يهل لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى

قلت عبدا خادما لا أرى الصرعى على اعتمادي راضي أنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله.

بك لي قاد المزيات والرجعا عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعا على وتعتلى عن لا يجاريك غير من لاسقة قد توجب اللعن والدعا عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك

محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي لما اختيرني

مثلي أنا أصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جملة الطمر لو الدهر أمداحي خديما مخاطبا وإن قعد في أمداحه الأرمح الحلي لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمر لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك السلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأرض.

يا سكلي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات غطي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخط كرامة وإن كنت عن أرض المدينة زانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون ويشكر مني أعرف مبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كلي يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزحزحت زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحب بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المترو بالله وحده وبعيد بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكتس وينهو لغيري أن نحن موبخ يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش

الخلق بالخلق والخلق. قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعطي العلا يا ناصر الحق بالحق. قدمت لآيات لك الله قد نفد كغير سوى من خاذهم لي من الخلق. قاطبها على القلاء وهي جنة بعصان الباقي وعلى بها

وأتيت بالشكر بالفعل واللطق قاس بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الإتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر نفزع.

بيد قيام في الخلائق يستعو عنائي بإذن الله عني محوته كما قادري ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد آيات العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لقاد للمنى وقد كان عني كل سجن يشدد أثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ رميت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلام جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رسيم عن وجهتها قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما رمت بالصفا وربي لغيري سائق ما كان يبهر ماء الذي ينحو مقفى ذماء من يروى بإطعام بالبشر يلحظ رام الذي ينحو لماحا لظام من ينور قلب منه والرين يعكر ظهور صحاب المنتقى ليصونني وينحو الأعداء مني التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشدد يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول

إلهي عن أذن ما حيا غي يا وسم تذاحي جملة حاز النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي يا ابن النبي في عطايا الاجتداء عليه الصلاة الله للعف والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي يجايره كلي.

والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيط يصيرني كالآلي والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا هو بالمختار كليتي يحيي ملك طبع ربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك الغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

فرق الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا دجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل فاسد وسط به

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري يا ظل بشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات بالآيات والسوري لذات بكوني يا عبد المحسن السوري يا ظل بشعرات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سقوا بسحب منك نذير شأنه عظما من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له القاد ذو الفضل مذبدا شكوري إلى الجنات من عام وكشش يكون رضا الباخي سرورا لأحمد رمنا شكورا الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني زنت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير الشاف شفى كلي بتحسيني شفيتني العام فاقبل ما شكرت به إطابة النون قبل الفاء والسيني كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضاء لا يفارقني ربطموا أهل الزقوم والسجيني نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين منعتهم من جنابي بعد سروته يا مالك الملك يا رب السلاطين تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني لله جل يدي والخلق معبدني وساخلي فوق ما عند السليطيني لراد في البحر أعدائي وللتزموا والكل فيما مضى قد كان يعطيني توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني محا عيوب التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازيني وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا صما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يغنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساء على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه رسول من كماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناجيته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصيني رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبرت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولد نعنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العيني توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل سوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدى بمضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفرق فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمها خيرها عند الذي جعل لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا رب صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بال ومكنوني
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدحيله في البحر لم يبق دبيحات، نفى من قلاني الله نفي.

فقد قاده إبليس مزحان تطيعا. كريم متي تمدحه يمدحك ربه، فمن لم يحب المتبى مات مطروحا. لخيل وراد بحر الندى

أرى مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوعا أرى انجداح المنتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صان كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الإيمان لله تنسني بخطي وقلبي الهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاب من قد أم بالسوء مرضوحا ظهور النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزاؤه، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزعزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إلى ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله لي قل كان باق منهم إنقاذ أنجاب قينقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قل قل ضري الذي قبل قد نحى

أهدم أداه وتوجا محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحبذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعالي الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلبا محاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والدود مذن لحطالي نبي رسول صادني عن مضرة ولقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وأرضي به من صان كلي بأزيالي وخيل وراد بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه عني ما حد قبل أوجالي لخير وران إني خيور تسره عليه السلام من حماني أنا خجالي إلى الضر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الهول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سطوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد ولي رم أخلاقي ولي راض أقتالي قلوب العدامات ما سرني به والإراد صعب شاهد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصححا لي الأقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن عن الخلق يرتج فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إلى المرء بالأمداح قد صار خادما أتاهم وهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل قاتل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له السبق والتقديم والفضل والعلا فقد من هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واش ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاء أسال العلا وهو يعرج خلق بأمن إسلام

في السبق وفقط. وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتبى التسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج. هو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج. يعد اقتراني مع مدادي الذي احتوى سريع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، تلغي بالمختار أغنى عن السبب، إلى غير ينكف البلاء لا إليما، بدا كون ربي للوراء وهو لي وهب، نهى الله عن كل الأداء منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب، نفى الله بالقدر العظيم العدام عنه، إليم بيملأ ليك ولي مطلبي جذب، كفاني كفا كاف كفاني كاف، تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير جذب، قيا قادا نفع قصفا عن مضرة، ويطوب العقيم من يودي إلى تعب على المنتقى، أثني ثناء مجملا، ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب، لحمد ورضوان وشكر تجملت، دعا لي باق بالنبي للمنايا، إذا ما ساط الخط بالمدح للنبي، أوجدت الباقي حباني وبالذهب، خططت سنا يرضي البرايا مخلدا، هذا من علي قد كفى الهول واللهب، قل ربي جعلت المنتمي لي وديعة، وعني يكف العار في اليوم والرهب، قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم، والكل ينجو من الوصب على المنتقى، أثني ولي وجه الندى، ولما يجر البشر والأمن قد نصب، هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خبر التأمين مغن عن الطلب، يقود لي الآمال والأجر والمنى، ولي خلد التأمين مغن عن الطلب، محمد المختار يأبى مضرتي، لغير به الباقي محى الضر والتبب، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا، هذي الله إن البحر فانشرحا، أثني على المصطفى البحر مرتضيا، أبي قد كفاني من حوى مرحا، نجا عيالي ربي بالنبي وزري، صلى عليه كما أعداه جرحا، نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا، كرامتي مثل من قد ساق لي غرضي، بلا أذن كفاني كل من قبحا، لمن كان العلاق في البحر مغتربا، هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا، عظامة المصطفى قد كبكبت ديفا، ولو فرادي أمثلين لم تدع شبحا، لو خطابي في دوري وكرمني، حتى تفارقت من عادى وقد نبحا، أنت رسول الذي ما مثله بشر، كان به البيع في أعداء قد ربحا، خذ السنة من خديم لا يراضى، فتمضي بك يا من كف ما ضبحا، لكن تداعي بأنفك قد نزلت، كان محاضري يا خير من مدحا، قلبت مدحي إلى خير وراء به، كفاني الله في الدارين ما فضحا، علم وسعي وآداب ومعرفة، لقدتها يا بشيرا قد ملوا القدحا، هي ابتجاهك للباقي بلا نفج، صلى عليك الذي قد قادر الفرحا، يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي، على القول وبشر بالملا الملحا، مكنتني في ديوري فاكفها أبدا، ما سيأفني ما ليس منشرحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فضلا، قال الكرام الخيار السادة الفضلا، وجد على المصطفى ومدح رافقني، في كل شيء بحفظ الوصي قد جدلا، نبينا المنتقى ما إن يمازله في السر والجهر، شيء قد جرى بدلا، هو ابتداعي رسول الله في أبد، إلى سوى الأذى تقريب وإلى
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ظل بشعارات بالآيات والسوري، لذات بكوني يا عبد المحسن السوري، يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولذهب بأني تبت من قوري شاق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا زلت ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله سكر في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهادا وإسكانا ربيتني بعد إتهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيقانا وبرحانا يسري قلوب النصارى يا خدير إلى نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصلا فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مدادي خدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وهاب فوق رجاء إي والترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وغدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتى أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسي ومكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسد رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وحنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد ولتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وحب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي حب فراق الذي لم ترضه قلقا ولتمهني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني قطحن ولتمه الشيني وكملني بما سانا ربي استجيب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنا فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالكم كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من قلت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لهس خدما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مفنين وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكسي ربي قربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا ربي قد لي في الدارين كل منن ولتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كصفت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أصايا مهن لنصرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بنته ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي القصف والتسخير دون عنا ولتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يري حجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقد آنام دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سفيدا ومعرفة وسرمدا بي النبي الرب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دارين جيرانا عليك أسني بأبكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بسرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقليما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر مناكرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه وترك فيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوى كان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لن خطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلق قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لندانا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقي البقاء به دنيا وأخرى فهب للحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وهاب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبصر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أصل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك ليرد من صدقه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائقا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بصرى سورة التين له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كففت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينابيها ماهي الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكفي من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كسفا لا يفارقني وتخني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهني محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الطير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا ولهد ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستوى ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وقديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد صارخ إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن شاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسي حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يساسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وأخرى فهو رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنصر بالحزن قد أحدثوا وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يقتفي وبها يلاسمني ارتقاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوانهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنص سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن جس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسى فهو السكور الماجد أن جسى من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقد قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أراود إن كان للأهداء أصلحة بها كيف فأصلح ديته وأجاهد وبها يفارقني سرار صلصوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاخصنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا هليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمر لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا ربي سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واهد لما هن بصير سان كل مهره مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دهاني إلى متهن النبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهي جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السخاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنفح الدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارقت السكا مه القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الرحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مسيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقسيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهادي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على أن لي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والريم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له سنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار باها بي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام وراء حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى سطفي بالتخيم يصف لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني والصفيت وخطي يري الغراء الخصي والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاس بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد تعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقت قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدتا لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كليتي سان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لس ساحزيم يقود لي الباقي بقرآنه المنا ولي بارك الوهاب في العين والعصيم سراتي سرات المستقيم الذي به وصمنا من الأقدار كالميل والقسيم علي لوجه الله ترتل ذكرهم قديما لمن أخنا به أن أصل المسيم لمن خاد لي أبكار علم وخيره سكوري قديما للذي نهج سوقفين يدي مسقدمت المستفى سات الرفعة وصمت من الأهداء والرحد والصفين كفاني إلهي بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد أدفع نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد أسناهم نلنا فلاحا وخير الدين أسناهم أفضي سكوري ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول أسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به وهدى كل وأنماهم محمد قد جرت نهي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى ثروة في الخلق ثرواهم يزني بذلك أقلامي عليه بهم كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خاذ لي ما أستبد بهم مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبهم ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمده المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الرهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعهم بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاهم فرحت خير ورافق مري ولهم قتيب تمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير وراق رضيب في كل سيه وما ياباه آباهم تراق صاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لخير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهات الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لخير الدري أنهم الواهد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر حكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم عجي خد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرطريا أنه ولي خار إبقاه وأنباهم بناني الله إسنا مانها ولهم أمدي وشكري على من منه أبداهم يرنا لي الله قوني دهر ساكره وقاد لي خير مكتوب وأجداهم أردي إلهي وأردي المصطفى بتلا وتلك كتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سؤلنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أراهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنقاد يوما يفهم الصفحاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تطر من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هدية من إله دهر سافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوحيد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد وعلاني الله والمختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد رب الإله وخير الخلق واسدتي وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبدوا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يزول الأسى والجهل والكبد أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميع آل قدس صلاة تنبي السلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يد سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت زيد أخناني الله أن مكر وهن أسد أتمهت نقمات النفس والخود للخادر النفس طوحا والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلممها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والسمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة الصادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيء يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضر.

ما يودي للحزن لغير ذاتي من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سعد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى السلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحت فيمحى بلا بقاء أزري لا يمح المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

الكرم خير خلق مثل الجود نحى لمن عبد ذا سجود لطف ربنا بالجاه المنتقى بكل من يهواه من ذوي التقى عليه أفضل الصلاة والسلام كما عن الخديم زحزح الملام له البراعة بالسبق والعلان خلقنا غيره به باق على أعلاه مولاه كما حلاه أعطاه مولاه.

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عن لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجهي يرضي بمن له توجهي خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قط إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب وغير ذاتي اللعين فانسحب قط إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحا عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمني إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أزن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي

الإنسان وبالشكور رفع الميزان. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا قد أصبت توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير السول. خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع والقاضي به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر الله، ينقاد الجزاء والأجور

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين والأذى لغيري، فيا بد بجاه أذن خيري،

الآل والسحب في الحال وفي المآل نظم أفضل الصلاة والسلام للأنبياء قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدوي فانكبت من مصطفى لي تقدم السبب للمنتقى وجهت ما أعلاني قيابد وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشفع الحميم لاقي القلب

قيسنا يا خير من أعلاه بق هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبني ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم يا من حبني إليه الخدم عليك سلاك سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين يد عبادك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خد النبي والرسول أحمدا فبلغ غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

قال كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير وراء فخاف منه باتقاء للمنتقى أشد كل مشرك كمخزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يبحث كذاك أي مسلما أتوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى كلمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل يمضي لي أراده الله بلا منازع من أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الصلاة بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا للمنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت تضرقت صدري علوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لا من حين شك ولا توهم والاستواء قلبي ينحى

الحديث والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني.

الطول والغرر نفع امتداح خير مرسل تسلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي

خطيط عن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجتمحي إليه محى الحمام وقفوا إلى العداك نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخير

0: ñu ngi nak jakarlo tamit ak natalu mam cheikh serigne touba rek fi ci bir baragu ndand bi rek kon ñu ngi and ak yeen ba legi fi ci ndiarem ci keur cheikh
1: radou wa ahmad la salih indasil jamal yuhmadu bismil jamil lillahi war rahmani annafihi arrahim sil asmani alhamdulillahi alladhi qad ja'ala sanasma sahyan khalisan fan ja'ala ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa bil lisani wa fuhadi azkuru أشكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكر وخلد الشكر له والحمد وقته أنيمها والحمد وأفضل الصلاة والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد الحبيبي وآله وصحبه الرجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت شكره تعالى برجس wa khayrihi waliyyi wahduhu najas sumatuhu mafatihul jinani fi khidmatil mutahharil janani aw annahu muqaddamatus suli fi akhsi ajrillahi war rasulin aw annahu makhaliqun nirani fi sukri mahbudin lahu darani wallahu ashabu bi wajhihil karim kawna nisami sa sawaban la yarim wa sallallahu bi hurmatin nabiy alayhi sallallahu bi salamin mutnabi kawna nisami sa ladayhi akbara ridan wa kawnahu surar al kubara wa kawnahu furata ahli al janna wa kawnahu lil jinani janna wa an yakuna furhatan lil huri al hin junnatan anil madhuri hasa awanu lil insirafi lil khidam li wajhi rabbi sil baqa'i wal khidam asiru mahal abrari hina asiru wa sanna al ida anni hunaka asiru masiri mahal akhyari lillahi bin nabi wa ma li khairillahi audu masiru يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفسي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نصوري كوني أبتسي الهرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل هدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تابت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدى لي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مه الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مصرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أسد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد صبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد الستين أصنع ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاتي لا لهم تائبا له من السنب والآفات هو خفور له تبر من حيب التفاتي لخيره ومني له أحد علي دمير له تبر صابيه وأرجو رداه ومني له شكر يدوم قصير فجهت ببسر منه أبقي سكره عليه صفاه والمقوس هبور وفي القلب من ردوانه ما أكنه دنينا به إن الصدور خبور لمولاي حمدي راضيا أنه شاكرا هلا سر السر والخبير خبير رديد به ربا يسخر ما يساء liman shaa bi taysiri huwa qadirum faakrim bihi rabban nafa anni alhida wa saakhal munali wal janabu haqirum qanitu bihi rabban waliyan yaqulu li marami wa inni shakirun wa faqirun umuri lahu fawaltu wal qalbu tayyibun khariban ladal ahda'i huwa bashirun rafiqi kitabullahi wal mustafa nabiy wa ashabuhu fil harihina adurum wa khatibuhu bil mathi wa bi taybatin wa inni lahu jarun hunaka yasurum wa khatibuhu wa hul wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridahu sururu ala jumlatil ashabi ridwanu rabbihim kama jahadu man jara bi sakafurum bihim arraji min maliki nasrahu ala sawi sirki bi taslisihina tajurum yasunnunani waqta iqtirabi ladayhim asiran lahum wal kullu samma yahurum wa yara usali sayatin wal hawa wa inni li rabbil harsi jalla asirum asiru ila sil barri wal bari habidan walastu ila al fujjari audu asirum masiri ila al wahabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil karimi masirum tamassaktu bil hablil matini murattilan wa bil hurwati lusqalati hiya nuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nazara wal buhuru tamuru huwa al kansu wal kibridu wassadu li huna bihi tanta fi narun khadran wa suburum kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamirum kitabun majidun min majidin mumajidin li abdin majidin lil kafuri yadirum ala man bihi qad ja'ana minhum munsiran salatun taqini su'a asiru amartana bi an nusalli ala nabiyyina ya man bihi tu'til hula narumu minka an nusalli ala kama amartana fasid bina ula narumu minka bi rasulillahi alayhi khayru salawati lahim an taktuba salata wa taslima anna lahu wa hablana huluma lil mustawatu salawatin anna ma salamin rabbi haysu anna lil muntaha awsil salami il muhin ya man bihi kafaitana kullal ain ijal jami'a salawati sakiya balighatan ila nabiyyina miya قبل النبي كبس الابيات يا من عليه امثل الايات وخيرها من خدم الخديم مواهب المقدم الخديم مد صلاه مها تسليم سما الى النبي صلى الله عليه وسلم للمنتقى الذي تفاخر مضر به على الناس مها منص حدر او صلاه بالسلام دائرين له يقودان جميع ما يرون ات النبي المنتقى الوسيله يوم القيامه مها الفضيله كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو الدرجه الرفيعه تسليم من هو لنا المسمود هل الذي مقامه المحمود عبد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم يا مهتيا لا يخلف الوحد جميع ما خط وحدته صفيعا في الجموع سلام لا يخلف الميهادا على الذي قرقاد لي إسعادا للمنتهى أوصل بالانتهائي جملة ما خط كان استهائي للمجتبى خير البرايا أحمدا أوصل جميع قدمي والتحمدا وصل بصارات الكريم السمدي إلى النبي المنتقى محمد نافه يا سمر يا سكور يا من له من انتهى السكور على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي على النبي المنتقى الرسول صلي وسلم وجد بسولي للمتبع الذي له قلامي أوصي صلاتك مع السلام يسر بجاء المنتقى للمنتقى في منافها دواما تنتقى اكتب له الصلاة عليه الباقي بسبب ما خاب عن صباخ لمستوكتب يا كريم وابدا بصارة من خلمي حيث برا نافه وجه لنبي بالنبي بي خائبا أن أقرب وأجنبي بجائه أوصل له حيث يكون بسبب ما ليس يدريه مكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا آت نبيك رسولك المرام في آله وسنبه بالانسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا خريب يا مجيب يا مكرم يا اكتب سلاميك بالانتهاء للمصطفى الحسن واللهائم احد يا نافع صلياني مسلما على النبي بالمن يا ربي يرضى عن سهاب المنتقى سوي رداه والوداد والتقى يا ربي يرضى عن سهاب المجتبى وكل من قربته بالاتباع قبل الذي فتح دون اللطيم لباب سوق المصطفى في قطيم اكتب بصارات اكتب بصارات تسيد راخدا للمصطفى في يومنا ساوى خدا اوز صلاه لا تهاكي الصلوات لمنتقاك يا مجيب الدعوات للمنتقى الذي به لك انتهاء كنتهاب سير يقود بخدمي ما يستهام لمصطفى خير البرايا احمدا خل الصلاه والسلام سرمدا ذب الحناء والعصا من قبل ان يقصده يا من له قلب ادمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا ya rabbana ya rabbana ahmad hibbana najji jami'a man ahabuni khada min alhasabi wal tudim li rakhada amina wahsin bin nabiy kulli yatim min alasa wal taqabbalni yatim ila nabiy fil ali washabba qul qidami wa li yahab sahabam munahala khayri wa rabbi kulli ma yasruhu wa salliyan wa sallima nafi usalli wal tusallim dunat ala nabiyyika busarati ma'at wa alihi wa sahbihi wa khud lahu خير المناوب بمسجد جد لهم أحد الصلي والتسلم سرمرا على خليلك الحبيب أحمد صلاة من ليس يوجه الكبت لعبدا حلا سرور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام من مالك رمت كما محل ملام للمتبع رمت السلام الكريم له بيزبه وبسره أروم وجه بلا نهاية يا باخي يا ذا الأرى للسبح والتباخين إلى النبي المتبع المصفحين خير السلام الكريم الأنفهم على النبي المصطفى المبصرين خير السلام المديم البصرين للمنتقى خالد السلام اللهم أن أفضل الصلاة يا إلهيم يا حي يا خيوم يا رب الورى يا من وهبت للرداء والصورى عبد رسول الله يا أصل خدمين أبقى سرور من جميع خدمين وجه لأفضل الورى جملة تمام له نويت من فعال تغتمام سلام سل أرسل الأسيم السمد على النبي سلوحلا محمد للمنتقى قدس رمض للمنتهى قد ما يسر سرمرا يا خير مهتن لا يريني كمرا لمتبع خالد صلاة بسلام كما إليه قد أفضل الكلام مدى سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هداه واصطفى وجه لخير الأنبياء بالانتهاء في اسمه القرمنا لها استهى إلى النبي في اسمه قد مني ما لا يسال بسرهم بالمن تصيم سل أرض الأسيم أبدا على النبي حيث اقتفى أو قد بدا سلام من حبته لرجب من المحرم على المنتجب لمن لو قتي إلى ذي الهجة من رجب تسليم مهت الهجة ينخاض للمقتار كل عام من يا إنسى باسط الإنهام متي وتسليم عن الصلاة عن الصلاة لوجه من به نفع قلاتي أقولها عابدا لمحسن الصور بخدمة لمن له خار الصور بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم مالك الأسمان سبحانه ربا لوجهه الكريم سرحت في الخدمة والردار من الإله رمت خير الصلوات وخير تسليم لما هي أفوات أبقي صلاة وسلام للنبي ولا لوساب سوى التجنب لوجهك الكريم تل مقدمات أو تل أفضل وراء محصمات لوجهه الكريم قلد البصر بخدمته لأفضل البصر أجب دعائي بهاق الأحسم وخدم اسكر أمور عصم عبد النبي الله منك نسم يا عاصما من جالبات الكسم اكتب بحق اكتب بحق وجهك الكريم بإزدياد البصر والتكريم لك توجهت بلا إشراك سدني من صاحب إدراك رق السكائي والتعصم فهم وحق ليحصم من قطن ووحم ادني للجنات بالحلال بلا دلال وبلا إدلال مدلي الفاس وخذ للبركات وسكنات تسر محن والحركات إجا الكتابة هي للمختارين أحب يا من هنده مختارين نوير كتابتي بجاء المنتقى باب هلوم وفلاح والتقى إليك لا لخيرك انصرافي من فيدك المروي مها اقترافي لك حقائدي مها الأقوال وجملة الأفعال والأحوال رديت عنك فرد عني كرما لوجهك الكريم والتكرما حجبتني عن الهدى إجابا يا من مها السمحة والإهجابا يصدر من كلية الإخلاص وانخاض للأمان والخلاص محمد صلى عليه سلخدم مع السلامه لهم من الخدم

ورسل لمن تقدم سواه يغسل هو الشفاعة التي عنها عجز فهو في يمين الذي وعد نجس محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور نبي زحمة.

من قالت به ليلحكم ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدر لات به القلات فصدق لامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يسعد الله بخدمة المكين كل عسير راضه.

إباءة سبابها محل أنين. أغفر يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفر

ثم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت

إلي قاد بالنبي الله بشر لا إله إلا الله مع توجه الأذى للصمد قال من هو النبي محمد تلا سوى أن ينتحد

وليها بحق وجهك الكتاب علي من الدهر بالصفاء وتغنني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأصفياء كالأولياء والعلماء ولي عظم نيليا لك خطابي يوم ذا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل زدني بحق

تكرما. فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهرك بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله.

شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سي قتل السوى نحن وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سؤال

ينحوني الدهر وعني غفلا بعد ما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري انتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

نحل عين للسواي الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوان حين نحل خناس طرده طرده طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس.

أكرمني بعصمتي من اللعين. الله والله قيم ومعين، لم يحني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق. هذا المفاسد

وليستفد من مر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من

لم تمل عن الهدى قبل الردى ولم يمن ذل أبي جهل كجهله بدا في بدر والعذاب ابدا بعد

لا يسلط علينا من عدا يمدحي لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطا والسهوان باق وقاني العدا واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم السلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدى

ضرر كن يتوجه والزحزح الغرر ملك الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا ذا بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته.

الأدب معك فاهدني ويسر مطلبي. شهدت أنك معي وأنك هتبتني فاستحمني بحفظك. يسير هنا في

مني خدمة صفت بشاة له وأعدائي نفد هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه ولا ألقى الغرر من الذي خلقه أو يخلق من العذى عصمني من يخلق.

نفى القبول سوانا الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما اختر لي يدب وساقه إلى سوانا رب لغير العدا نحت والحسد.